0: اتعلمته في وقت معاناتها. لكن فاكر كلامها لما قالت الحاجة اللي مستنياها لما روح السماء مش اني هقدر اركن الكرسي المتحرك بتاعي في مدخل السماء وهكون قادرة اجري على يسوع علشان اعبده، لكن قالت اكتر حاجة بتهمني ومهمة اكتر بالنسبة لي هي التواصل الفوري والمستمر مع الله من غير اي خطية بيننا. السماء هتكون كده. تخيل معايا انه هيكون الذهن نقي جدا لدرجة انك مش هتمانع لو زوجتك وعيلتك وبناتك واولادك عارفين كل فكرة بتفكر فيها. مش هيكون في شعور بالذنب او الخزي ولا حاجة تاني غير النقاوة، لانه انقياء القلب بيعين الله. فهيسكن الله مع شعبه في اورشليم الجديدة. ودلوقتي هقول كلمة سريعة جدا عن حجم المدينة دي، او نقدر نقول وصفها. هتلاحظ في عدد 18 انه عندنا نظرة تانية للمدينة الجميلة دي. وذهب بي بالروح الى جبل عظيم عال، واراني المدينة العظيمة اورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله، ولمعانها شبه اكرم حجر كحجر يشبن باللوري، وكان لها سور عظيم وعال، وكان لها 12 بابا وعلى الابواب. اوه، هل ركزت في عدد 12؟ بطرس مش موجود عند البوابة. وبعد كده كلمة الله بتقول إنه المدينة دي ليها 12 باب وعلى الأبواب 12 ملاك، هم هيكونوا هناك. وهتلاحظ إنه على الأبواب موجود أسماء أسباط إسرائيل الـ 12، وبكده هنلاقي مجموعة ممثلة عن قديسين العهد القديم. وفي عدد 14 بيقول وسور المدينة كان له 12 أساسا وعليها أسماء رسل الخروف الـ 12. وبنلاقي لسه موجود في السماء تمييز بين شعب إسرائيل والكنيسة، لكن كلهم هيكونوا مع بعض في نفس الوقت. وفي أورشليم الجديدة هيتمتع كل القديسين في كل العصور بالله. ودلوقتي اسمحولي أقول لكم كلمة عن حجم المدينة. في عدد 15 بيقول والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض. هو قاس المدينة بعصايا طولها 12,000 غلوة، وده نظام قياس قديم. أنا دورت على جوجل امبارح علشان أحاول أعرف الطول بالظبط، واكتشفت أنه في عدم اتفاق، لأن في قياسات كتير بتعتمد على البلد والموقع الموجودة فيه. لكن بشكل عام بيقولوا أن الغلوة دي ممكن يوصل طولها لأكتر من متر ونص، ولو ده صحيح فعندنا 19,312 كيلومتر أو أكتر، أو 22,530 كيلومتر. والكتاب بيقول لنا أنه طول المدينة وعرضها وارتفاعها متساويين. هل تقدر تتخيل مدينة بتبدأ من كولورادو في المحيط الأطلسي ومن الجزء الشمالي من الولايات المتحدة للحدود المكسيكية، وارتفاعها بيوصل ل 2,414 كيلومتر؟ فكر في الشقق الموجودة هناك كده. أوه، أكيد هتبقى مساحتها كبيرة وواسعة جدا. وكمان لما نيجي نتكلم عن الشوارع فبيجي في دماغنا على طول الشوارع الأفقية العادية علشان نروح من مكان لمكان. تخيل معايا أننا هنكون في أجساد ممجدة، كل شخص في السماء هيكون لابس جسد ممجد. الكتاب المقدس بيقول أننا هنشوف المسيح وهنكون زيه لما هنشوفه كما هو. هيكون عندنا نفس جسد يسوع. هل عارفين ده معناه ايه؟ فكروا في الموضوع شوية. ده معناه اننا هنقدر نتحرك رأسيا بنفس السهولة اللي بنتحرك بيها افقيا. عشان كده ممكن تكون شوارع المدينة فيها طول وعرض وارتفاع، وفي الحالتين مش مهم، لانه في الوقت ده افكارك ورغباتك انك تروح في مكان ما هتدي لك القوة انك تكون فيها ببساطة. الموضوع هيكون بالسهولة والبساطة دي. وتخيل انك مش هتحتاج تنام ابدا لانه جسمك هيكون ابدي زي المسيح. واحنا بنكمل كلامنا عايزك تلاحظ المواد الموجودة في المدينة. انا مش هقولها، لكن لو موجود جواهرجي بيسمعنا فهيكون مثير للاهتمام جدا انك تقرأ عدد 18 وتتابع فين بتلاقي الانواع المختلفة دي من المجوهرات والاحجار الكريمة اللي اتذكرت. وهل اقدر اقول ان كل المواد دي ممكن تكون رمزية؟ محتاج تفتكر انه يوحنا كان شايف المدينة المقدسة نازلة من السماء، وكان محتاج يعبر عن اللي شايفه بكلمات يقدر يفهمها واحنا كمان نقدر نفهمها. يوحنا كان لازم يعمل كده علشان نقدر نشوف لمحة عن شكل السماء. عشان كده هو بيكتب كل الأوصاف الجميلة دي. والتعليق الوحيد اللي عايز أقوله هنا هو أني أفتكر أن الله بيحب الجمال. الله بيحب الهندسة المعمارية. لما تشوف الطريقة اللي اتبنت بيها المدينة دي هتدرك أن الله هو الباني. الكتاب قال عن إبراهيم لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبارئها الله في عبرانيين 11 وعدد 10. فدي مدينة الله اللي بناها علشان يسكن فيها ولشعبه. خلونا نقف لحظة ونسأل نفسنا، إيه هي الامتيازات اللي هيتمتع بيها الناس اللي هيعيشوا جوه المدينة دي؟ أول امتياز هيكون فيه مساواة، وفي عدد 24 بيقول وتمشي شعوب المخلصين بنورها وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. وده قايم على عادة قديمة، لما كان الملك بيخضع للي فوقيه كان بيجي بكل اللي عنده وبيحطه عند رجل الملك الأعلى منه. عشان كده هيكون فيه ملوك هييجوا بمجدهم وكل اللي كان عندهم في الأرض هييجوا بيه ويحطوه عند رجلين المسيح. الكتاب بيقول وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. بتخيل أنه حتى لو كانت الأمم ممثلة في السماء فمش هيكون في أي تعصب عرقي، وواضح أنه مش هيكون في شعور بالتفوق بسبب العصمة من الخطية، ولأنه كلنا في السماء هيكون عندنا هدف مشترك وهو عبادة يسوع وخدمته. إذن هتكون فيه مساواة في المدينة المقدسة. وبعد كده لكل شخص بيسمعنا بيهتم بالفيتامينات والأكل الصحي، شوفوا معايا في بداية إصحاح 22 بيقول وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف وفي وسط سوقها. محتاجين نفهم الحتة دي. عرش الله موجود في السماء، ومن العرش بيخرج نهر من مياه الحياة بيتدفق مباشرة من الشارع الرئيسي، في نص الشارع الرئيسي بالظبط، ده اللي بيقوله. وعلى جوانب النهر موجودة شجرة الحياة. عشان كده محتاجين نقف لغاية هنا شوية، مش هنكمل وخلاص. شجرة الحياة، فاكرين شفناها فين قبل كده؟ كانت موجودة في سفر التكوين لما آدم وحواء كانوا هناك. كانت موجودة شجرة معرفة الخير والشر، والله قال لهم لا تأكلا من تلك الشجرة، لكنهم عصوا كلمته وأكلوا من الشجرة دي عادي، وعشان كده الله منعهم يقعدوا تاني في جنة عدن. ما كانش في رجوع تاني لجنة عدن، والله اتأكد بالفعل انهم مش هيرجعوا. عارف ليه؟ لأنه لو أكلوا من شجرة الحياة كانوا هيعيشوا للأبد كخطاة، ما كانوش هيموتوا أبدا. ممكن تقول يا ريت ده هيكون شيء رائع. طبعا أنا ما أعتقدش ده. اتصل اسأل والدتي بس، بمجرد ما تكبر في السن بتكون مشتاق للموت وبتشتاق تكون مع الله، وهتكون محبوس في الوجود ده لو الله عنده خطط أفضل بكتير ليك. ونتيجة لده هما ما أكلوش من شجرة الحياة، الحمد لله. في السماء تقدر تاكل، تقدر تاكل من شجرة الحياة، والأكتر من كده ورق الشجرة فيه شفاء للأمم. لناس كتير بتسمعنا دي حاجة محيرة. ممكن تسأل عندنا طاقة ملهاش حدود وعندنا قوة في السماء، فليه هنحتاج ناكل؟ عايز أقولك مش هتحتاج تاكل في السماء لو مش عايز.
1: أيوة يا صديقي، مش محتاج تاكل في السماء لو مش عايز، لكن زي ما هنعرف بعد شوية احنا اللي هنكون عايزين كده، لأن الأكل هو علامة للشركة، يعني بتاكل مع يسوع المسيح وبتتشارك معاه. في جزء مننا المفروض يكون فاهم انه السماء هتكون مختلفة تماما عن الأرض، لكن في نفس الوقت هيكون في بعض التشابه. أتمنى تكون استمتعت بسلسلة العظات دي واللي بعنوان الملك جاي، محتاجين كلنا نعيش في ضوء مجيء المسيح. النهاردة سمعنا أكتر مع بعض في عظة بعنوان الملك هيدعونا علشان نملك معاه، ودي العظة الأخيرة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. ولما يوصلوا لأورشليم الجديدة المؤمنين بيسوع هيلاقوا خدمة للأبد منتظراهم. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن الحياة هيكون شكلها إيه كمفديين من جماعة مؤمنين كل العصور في نور وجه الله.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم لا تدينوا. كان في واحد قاعد يتفرج على التلفزيون بعد يوم طويل من الشغل والتعب، وهو بيقلب في القنوات عجبه برنامج مسابقات، والحلقة دي كانت حلقة ثقافية، فالمسابقة كلها أسئلة ثقافية، وفي حالة إن المتسابق لو جاوب على كل الأسئلة كان هيفوز بجائزة قيمتها $1,000,000. بدأت المسابقة، وبالطبع شد الأعصاب للمتسابق والمشاهدين برضو كمان $1,000,000. وكان السؤال الأول كالآتي: السؤال الأول، كم استمرت حرب 100 عام؟ 1 116 سنة، 2 99 سنة، 3 100 سنة، 4 150 سنة. وللأسف فكر المتسابق كتير واختار تخطي السؤال ده لأنه أول مرة يمر عليه، والمشاهد بيقول في نفسه: إيه ده؟ هو المتسابق ده مش فاهم حاجة؟ يعني إيه يعني؟ حرب 100 عام هتكون استمرت كام؟ 99 ولا 116 ولا 150 يعني؟ المهم اتنقل مقدم البرنامج للسؤال التاني وسأل: السؤال الثاني، أين تصنع قبعات بنما؟ البرازيل، تشيلي، بنما، الأكوادور. وأنا قال المشاهد: طبعا مفيش أسهل من كده أسهلة. لكن فوجئ بأن المتسابق بيطلب الاستعانة بالجمهور، وأنا قال المشاهد برضو في نفسه على المتسابق ده أنه غبي. اتنقل مقدم البرنامج للسؤال الثالث وقال: في أي شهر يحتفل الروس بثورة أكتوبر؟ 1 يناير، 2 سبتمبر، 3 أكتوبر، 4 نوفمبر. وبالتأكيد اتمنى المشاهد ان يكون هو المتسابق وقال ده الطفل يفوز $1,000,000. في اسهل من كده اجابة؟ لكن استغرب من المتسابق، طلب مساعدة صديق فأتهم بالجنون. في السؤال الرابع سأل مقدم البرنامج المتسابق وقال له: اي هذه الاسماء هو الاسم الاول للملك جورج السادس؟ جون، ألبرتو، جورج، مانويل. والمفاجأة طلب المتسابق حذف إجابتين، وبعد جهد اتوصل للإجابة، والمشاهد قاعد يغلف نفسه من غباء المتسابق. أخيرا اتنقل مقدم البرنامج للسؤال الخامس وسأل: ما الحيوان الذي أخذت منه جزر الكناري اسمها؟ طائر الكناري، الكنغر، الجرو، الفار. وهنا انسحب المتسابق من المسابقة ومرضيش يكمل، أنا مش قادر. قعد المشاهد يرمي عليه كلام صعب جدا ويتهمه بتهمات صعبة من الغباء والجنون. وفي نهاية الحلقة قال المقدم البرنامج إنه هيعرض على المشاهدين الأجوبة الصحيحة. لكن قبل ما نسمع الأجوبة الصحيحة عزيز المستمع، تعال أقولك إن لو أنا وإنت قاعدين مكان المشاهد هنعمل نفس رد الفعل، فإحنا في ذهننا الأسئلة سهلة ومجاوبة نفسها، وهنقول على المتسابق نفس الاتهامات برضو. لكن لو تسمح لي أقولك الأجوبة الصحيحة يمكن نغير رأينا. إجابة السؤال الأول: حرب 100 عام استمرت 116 سنة من سنة 1337 إلى 1453 ميلادية. إجابة السؤال الثاني: تصنع قبعات بنما في الأكوادور. السؤال الثالث جوابه: بيحتفل الروس بثورة أكتوبر في نوفمبر. وجواب السؤال الرابع: الاسم الأول للملك جورج هو ألبرتو. لكن إجابة السؤال الأخير: جزر الكناري أخذت اسمها من الجرو مش من طائر الكناري. يا أسئلة شكلها سهل لكن إجابتها صعبة، عشان كده درسنا النهاردة ما نتسرعش في الحكم على الآخرين ولا ندين الآخرين قبل ما نبص على أنفسنا، وفعلا لا ندين كي لا ندين.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه.

فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقون. ينام عميقا من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب، أفض في ينبوع دموع. يا رب يسوع، اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي، الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

أين تسكن وقت الضيق؟ أنت ساكن فين؟ المكان اللي بتقيم فيه ليه تأثير كبير على حالتك يوم الضيق. بعض الناس بيسكنوا وسط حيرة كلام الناس أو جوه حسابات المنطق البشري، وبعض الناس بيدور على مكان للإقامة جوه دوائر الاعتماد على البشر أو المنصب أو الفلوس، بيقعدوا جوه دوائر يسميها الكتاب راحة الجهال. هم راحتهم في أنهم يعالجوا الأمور بنفسهم بحلول هم عارفينها بطريقة يكونوا هم مسيطرين فيها تماما على الموقف ومرتاحين أن احنا عارفين الموضوع ده، لكن للأسف هم بيكونوا في راحة ناقصة جهلة زي ما الكتاب بيوصف، رغم أن الله بينادي وبيقول تعالوا في ضيقكم دوروا عليا، لكن بيقول الكتاب أنه أنا دعوت فأبيتم ومددت يدي وليس من يبالي، بل رفضتم كل مشورتي ولم تردوا توبيخي. ومع إصرارهم على حل مشاكلهم بطريقتهم وإنهم يبعدوا عن ربنا بطريقة مقصودة، بيقول لهم بقى إذا جه خوفكم كعاصفة وإذا أتت بلياتكم كزوبعة، إذا جاءت عليكم شدة وضيق هتدعوني فمش هستجيب. ليه؟ لأنكم مرضتوش بالمشورة بتاعتي، لأن ارتداد الحمقى يقتلهم وراحة الجهال تبتهم. مكان الأمان والراحة الوحيد جوه بيت الله في علاقة حقيقية معاه، لكن أمان الحمقى عبارة عن أمان مزيف هيدمرهم هيقضي عليهم، وتهاونهم بالحل ده إن هم يلجأوا لله هيخليهم متألمين. الكتاب بيقول أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. تواجدي جوه بيت الله أو حرصي على إن يبقى ما بيني ما بينه علاقة شخصية عميقة هيسهل عليا بسهولة إن أنا أسمع صوته، وبالتالي لما أسمع صوته مش هلتفت ولا أهتم ولا أسمع صوت تهديدات العدو، وده هيخليني أسكن في أمان وفي ثقة، مش مضطرب، مش محمول بأي كلمة، مش متزعزع، لا، مستريح من خوف الشر، مستريح من أي حرب يعملها علي العدو في يوم الشر. أنت بقى ساكن فين يوم الشر؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث. يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل ما

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

0: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين، خلاص اتمسكي بيه.
1: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا، لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين؟ أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين؟ أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا، فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
4: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
7: فلنكتفي بهذا يا ياسر.
8: هناك آيات كثيرة تعارض وتشكك في الثالوث.
7: وتريد أن تناقشها كلها يا ياسر؟
8: طبعا، لهذا سهرت ليالي كثيرة وبحثت وجمعتها. تعارضها ظاهر بوضوح.
9: الأمر يحتاج إلى تدقيق وفهم يا ياسر. حينئذ ستجد أنه لا توجد آية واحدة تتعارض مع الثالوث الأقدس.
8: وما بين يدي
7: آيات تحتاج إلى تفسير وفهم، رأيت بنفسك بعضها حين شرحت، ظهر أنها لا تتعارض بل تؤيد.
8: عندي غيرها.
10: قد يكون مصيرها مصير ما قبلها.
7: يكفي ما أنفقناه من وقت في قضية الثالوث، ننتقل إلى موضوع آخر.
11: ما رأيكم لو تناولنا موضوعا مكملا أو ناتجا عن موضوع الثالوث؟ بذلك نتكلم عن موضوع جديد قديم.
8: ماذا تقصدين؟
11: المسيح، وهل هو الله؟
9: لاهوت المسيح.
7: هذا اقتراح جميل.
8: موافق.
10: الحمد لله.
7: لكننا في حديثنا عن الثالوث تكلمنا عن ابن الله،
10: الأقنوم الثاني في الثالوث.
7: بذلك نكون قد تكلمنا عن ألوهية المسيح.
8: هذا أمر يحتاج إلى الكثير من التحفظ.
11: لكنك بحثت معنا فكرة ابن الله والأقنوم الثاني،
9: وكان كل ما تبادلناه منطقيا مقبولا ومفهوما.
7: وبرغم الحجج والتحفظات والاستفسارات وجدنا له تفسيرا وتعليلا.
10: نعم هذا صحيح، وانتهينا من مناقشة الثالوث بأقانيمه الثلاثة.
8: لكن المسيح هو الله، هذا موضوع آخر.
7: آخر؟ هل هو فعلا موضوع آخر؟
9: البعض يرونه صعب التصديق، يقبلون المسيح في اللاهوت لكنهم لا يقبلونه هو اللاهوت الله.
11: وهل هناك مانع من معالجة ذلك الموضوع يا أبي؟
10: أقحمت نفسك في الأرض الوعرة يا قاسم.
11: كل ما نتناوله أرض وعرة.
9: الله معنا ونحن نعبرها، ما دمنا مخلصين أمناء حكماء نعبرها بسلام إن شاء الله.
7: ألاحظ فيك شيئا يا عم قاسم.
9: ماذا يا ابنتي؟
7: أراك حريصا في معالجتك لكل ما نتناوله من عقائد.
10: الأفضل أن نقول حكيما لا حريصا فقط.
8: أنت كذلك فعلا يا عم قاسم، لا تهاجم أو تحارب ولا حتى تتحدى أو تناظر.
11: أبي لا يحب ذلك ولا يجيده.
10: لا يحب نعم، لكن لا يجيده؟ لا أظن أن ذلك يصعب على قاسم.
7: كيف نبدأ حديثنا في هذا الموضوع؟
8: بسؤال بسيط.
10: ها هو ياسر يسأل.
8: أيضايقك يا عم قاسم ذلك؟
9: بالعكس يا ابني، تسعدني جدا أسئلتك، تقودنا للحق.
11: وما هو سؤالك البسيط ذلك يا ياسر؟
8: لماذا يبحث الإنسان عن الله؟ ألم يكن أسهل له أن يريح نفسه وعقله؟
7: لأن الله حوله في كل شيء،
8: ونسمة الله فيه منذ خلقه تبارك وتعالى.
11: بل الله فيه حتى الآن،
9: وهو سبحانه وتعالى موجود سواء اعترف الإنسان به أو لم يعترف.
10: الإيمان بالله مغروس في فطرة الإنسان منذ أن وجد الإنسان على الأرض، وجدت معه المعرفة بالله.
11: يصور الكتاب المقدس علاقة الله بالإنسان وعلاقة الإنسان بالله.
7: لم يتوقف الإنسان عن البحث عن الله طوال التاريخ
8: حتى وجده،
9: حتى أعلن الله ذاته للإنسان، أعلن ذاته له عن طريق الأنبياء والرسل، وتحدث له متجليا في الطبيعة أحيانا، ثم ظهر له في الجسد
11: في المسيح يسوع.
4: فما الفرق بين أن المسيح هو الله وأنه هو ابن الله؟
8: لا أظن أن هناك فرقا.
11: المسيح هو ابن الله، الله الابن، الله.
8: ألم يكن يكفي أن يكون المسيح المولود من روح الله أطهر إنسان وأعظم معلم وأكرم رسول وأقدر نبي؟
9: هذا لو كنا نحن الذين نحكم عليه، لكننا لا نحكم عليه أو نتكلم عنه أو ننصبه نبيا ومعلما ورسولا وإنسانا. هو الذي أعلن ذلك، فإما نصدقه ونقبله إلها أو نكذبه وننكر ألوهيته.
4: المسيح لم يقل أو يعلن نفسه إلها،
10: بل أنكر ذلك وأعلن إيمانه بالله الواحد.
11: الكتاب المقدس مشحون بالأدلة التي تؤكد لاهوت المسيح.
8: لو تابعنا كل ما كتب وكل ما يقال في هذا الموضوع فلابد أن نتوه ونفقد طريقنا لنصل إلى رأي سديد.
4: فماذا سنفعل؟
8: لا أعرف.
9: لو تصورنا جماعة من العلماء في الدين جلسوا معا يتباحثون في كينونة الله وكيف يبدو وكيف نتعرف عليه ونعرفه، ماذا يحدث؟
11: يصلون إلى صور متعددة متعارضة.
10: نعم، ويحاول كل أن يؤكد وجهة نظره والصورة التي يقدمها لله،
4: ويختلفون ويتشاجرون ويتصارعون ويتحاربون،
8: ويكفر كل منهم الآخر ويتهم كل منهم الآخر وقد يقتل كل منهم الآخر.
9: فلو وقف أمامهم من قال أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا الله،
11: يرفضون أو يؤيدون.
9: لكنهم لأنهم علماء فسوف يدرسون ما يقول قبل أن يحكموا له أو عليه.
4: وهل هذا ما سوف نفعله يا عم قاسم؟
9: هل لديكم اقتراح آخر؟
10: هذه فكرة رائعة يا قاسم.
8: ندرس ونبحث فيما قاله المسيح
11: وما قاله الكتاب المقدس عنه،
9: ونرى هل نحكم له أو عليه. دعونا نوقف المسيح أمامنا وندرس شخصيته ونفهم أقواله ونفحص أعماله وحياته

0: أسطورة أيضا،
1: وكل ما كتب عنه في الكتب المقدسة
2: خيال وتخيلات وأفكار ومعان ليست واقعا.
3: لكن هذا لا يقبله العقل. المسيح شخصية ظهرت في التاريخ.
4: التاريخ، التاريخ يؤكد وجوده. التاريخ مقسم إلى ما قبل المسيح وما بعد المسيح.
1: لا طبعا، لا يمكن أن نصدق أن المسيح شخصية أسطورية لا وجودية هكذا. تنبأ عنه الأنبياء قبل مجيئه ثم جاء.
0: وحين حل ملء الزمان وقت تحقيق النبوات، حل بيننا مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس، لننال التبني كما قال بولس الرسول.
2: هناك نبوات قديمة عن مجيء المسيح تحققت تاريخيا وبالتفصيل في ميلاده وحياته وموته وقيامته.
0: حتى اليهود الذين رفضوا المسيح ولم يؤمنوا به كانت لديهم تلك النبوات، حفظوها واحتفظوا بها، وكما يقول بولس الرسول عنهم أنهم استؤمنوا على أقوال الله.
4: ونفس هذه النبوات التي في كتاب اليهود تتحدث وتتنبأ عن المسيح.
1: فعلا، عشرات النبوات القديمة في التوراة.
3: أعرف ذلك، هناك تنبؤات عن ميلاد المسيح.
2: في نبوة ميخا يقول: أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل.
0: نبوة أنه يسود منذ القديم منذ أيام الأزل،
1: نبوة تحدد ميلاده ومكانه.
4: وهل تنبأ الأنبياء عن أحد آخر أيضا؟
3: لم أسمع عن أحد آخر،
2: لأن المولود لا مثيل له، لا كفو له.
0: ولد فعلا بالجسد من مريم العذراء. طبعا المسيح حق وله وجود تاريخي.
1: العقل لا يقبل أنه شخصية خرافية.
4: لو كان المسيح خرافة لكانت المسيحية المبنية عليه أيضا خرافة.
3: المسيحية المنتشرة في العالم خرافة؟ هذا الكلام هو التخريف بعينه.
2: المسيحية أثرت في حياة البشر، مبادئها، أخلاقياتها، تعاليمها غيرت شكل العالم والإنسان.
0: كلام المسيح حقيقي وتعاليمه سامية وتأثيرها باق على مدى 20 قرنا.
1: لا أحد ينكر تأثير المسيح وشخصيته التي فرضت نفسها على الزمن وعلى التاريخ.
4: وهو كذلك يا جماعة، المسيح ليس خرافة بل هو حقيقي.
2: وهو حق، هو الحق.
0: قال: أنا هو الطريق والحق والحياة.
2: ومن هو الحق؟
0: هو الله جل جلاله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال.
1: اشرح. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. اشرح. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: الحياة العظيمة في المسيحية تألفات دقيقة ورقيقة، كلمات وديعة لعظات بليغة، أعمال أمينة لا منجزات مبهرة. لذا تجنب الثعالب الصغيرة، فهي هفوات بسيطة، حماقات تافهة، شهوات أو سهوات عابرة لكنها مدمرة. فالحياة في المسيح عظيمة لأنها تآلفات دقيقة ورقيقة.

ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب. امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك، إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير، أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

أليس من المفيد لنا أن نتعلم من خبرة الابن الضال، وأن لا نختار عيشته في الفساد والخطيئة، بل توبته وعودته للأحضان الأبوية؟ وتكفينا محبة الله التي يجب أن نتشبس فيها، لأنها تملأنا يقينا بأن توبتنا الصادقة ستقبل حتما. الأب سلوان من الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

50% للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلتنا رحلة النجاح. والحقيقة هي ديت للأسف آخر حلقة في المشوار بتاعنا السنة دي في السيزون الأول بتاعنا. بتمنى من كل قلبي إن الحلقات ديت تكون فرقت مع كل واحد وواحدة فيكم، وبتمنى وبصلي إنها تديكم نظرة جديدة، نظرة تبتدي معاكم من السلسلة ديت، نظرة تخلينا نكمل وناخد التحدي إننا نقبل نمشي المشوار بتاع رحلة النجاح. مشوار لحياة مثمرة وحياة مشجعة، حياة تستاهل إنها تتعاش. النهاردة هقف معاكم شوية صغيرين عند حتة مهمة أن أختم بيها كلامي على الحاجات اللي بتفرق معانا في رحلة النجاح. مش بس بعرف أنا مين ودعوتي إيه، مش بس بحاول أتعامل بتناغم بين النفس والجسد والروح، لكن كمان مهم قوي دايرة العلاقات اللي أنا بتحرك فيها، الناس اللي حواليا اللي بيمشوا معايا رحلة النجاح دي. الحاجة المهمة في الناس اللي حوالينا في رحلة النجاح إن الناس دي بتأثر علينا وبتحط علينا بصمة. الجملة المشهورة قوي، الجملة اللي بتقول إنك لو عايز تعرف فلان بص على الناس اللي حواليه، بص على أصحابه. سفر الأمثال أصحاح 13 كتاب بيقول إن المساير الحكماء يصير حكيما ورفيق الجهال يضر. خليني أسألك وأقولك، أنت بتختار وبتختاري أصحابك إزاي؟ مين الناس اللي بتقضي معهم أكتر وقت؟ ناس يبنوك ويرفعوك ولا ناس بينزلوك لتحت؟ قبل ما تبتدي الرحلة بتاعت النجاح بتاعتك، اختار كويس قوي الناس اللي هتمشي معاك وتكمل معاك الرحلة ديت. الحاجة التانية إن مش بس نوعية الناس اللي أنا بمشي معهم المشوار، لكن كمان المبادئ اللي أنا بختار إني أبني عليها الصداقات والعلاقات ديت. المسيح حط ثلاث مبادئ مهمة قوي ينفع تحكم علاقاتي مع الناس اللي حواليا، ينفع حطهم في مثلث أسميه العتاب والاعتذار والغفران. افتكر في كل مرة أنت كنت فيها متضايق مع حد من الناس اللي حواليك، في كل مرة كان في علاقة واقعة أو تقيلة في حياتك، ولأي مدى ده عطلك في رحلة النجاح، لأي مدى خلاك مش قادر تنجز أو تذاكر أو تستمتع بيومك. من فضلك ازرع مبادئ المسيح من غير أي دوافع سيئة، كون أنت المبادر، وصدق انك هتحصد سلام وتشجيع وبركه في رحله النمو والنجاح بتاعتك. ابني علاقات تكمل معاك رحله النجاح، مش علاقات تخليك ما تكملش رحله النجاح اساسا وتسيبها وتستسلم. ناخد فاصل صغير ونرجع نحكي على شويه حاجات ايجابيه ينفع اعملها تبني لي العلاقات بتاعتي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني وشوية نصايح بسيطة ازاي ابني بيها علاقات مثمرة تكمل معايا رحلة النجاح. دايما بص على الناس نظرة ايجابية، هم اشخاص مميزين ليهم قيمة في ذاتهم مش لمركز او لحاجة بيعملوها. دور على الايجابي في الناس وامدحه وعلق عليه واشكر الناس لو عملت لك حاجة كويسة. حاول تفهم الناس، حاول تخش جواهم وتعرف بيفكروا ازاي قبل ما مجرد انك تحاول ان انت تشرح نفسك او تفهم نفسك ليهم. اتعلم تدي وتساعد من غير ما تنتظر مقابل او مكافأة. القاعدة الذهبية اللي المسيح حطها للعلاقات اني عامل الناس زي ما تحبهم هم يعملوك، انت اللي كن مبادر وانت اللي روح ناحيتهم. حاجة اخيرة، ان كل خبرة او كل حاجة بمر بيها في حياتي مش هيبقى لها معنى او طعم من غير الناس اللي بيشاركوني الرحلة دي. انا ما اظنش ان في ناس كتير بتحب تتصور دايما لوحديها، لكن اللي بيدي لاي صورة او اي لقطة في حياتي معنى هي الناس اللي واقفة معايا في الصورة وفي المشهد دوت. واحنا في اخر حلقة من رحلة النجاح، كل اللي بتمناه وبطلبه من كل واحد فيكم اني ما توقفش عند الحلقات ديت بس، ما توقفش عند شوية المعلومات البسيطة اللي حاولنا نوصلها لكم في المشوار بتاعنا دوت، لكن خد المبادرة، استخدم الحاجات ديت كبداية، دور اكتر، اقرأ اكتر، ابتدي صلي وشارك الناس اكتر. كل يوم هتكتشف جزء جديد في شخصيتك، كل يوم هتبتدي تشوف حاجة جديدة في الصورة المميزة الفريدة اللي ربنا دعاك ليها. حياتك وحياتك مهمة جدا، ليها معنى وليها دور وهتفرق في كل الناس اللي حواليك، بس اختار انك تبتدي، اختار انك تمشي رحلة النجاح اللي ربنا دعاك ليها. وربنا معاكم.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلتنا رحلة النجاح. والحقيقة هي ديت للأسف آخر حلقة في المشوار بتاعنا السنة دي في السيزون الأول بتاعنا. بتمنى من كل قلبي إن الحلقات ديت تكون فرقت مع كل واحد وواحدة فيكم. بتمنى وبصلي إنها تديكم نظرة جديدة، نظرة تبتدي معاكم من السلسلة ديت، نظرة تخلينا نكمل وناخد التحدي إننا نقبل نمشي المشوار بتاع رحلة النجاح. مشوار الحياة مثمرة وحياة مشجعة، حياة تستاهل إنها تتعاش. النهاردة هقف معاكم شوية صغيرين عند حتة مهمة أختم بيها كلامي على الحاجات اللي بتفرق معانا في رحلة النجاح. مش بس بعرف أنا مين ودعوتي إيه، مش بس بحاول أتعامل بتناغم بين النفس والجسد والروح، لكن كمان مهم قوي دايرة العلاقات اللي أنا بتحرك فيها، الناس اللي حواليا اللي بيمشوا معايا رحلة النجاح دي. الحاجة المهمة في الناس اللي حوالينا في رحلة النجاح، الناس دي بتأثر علينا وبتحط علينا بصمة. الجملة المشهورة قوي، الجملة اللي بتقول إنك لو عايز تعرف فلان بص على الناس اللي حواليه، بص على أصحابه. سفر الأمثال أصحاب 13 كتاب بيقول إن المساير الحكماء يصير حكيما ورفيق الجهال يضر. خليني أسألك وأقولك، أنت بتختار وبتختاري أصحابك إزاي؟ مين الناس اللي بتقضي معهم أكتر وقت؟ ناس يبنوك ويرفعوك ولا ناس بينزلوك لتحت؟ قبل ما تبتدي الرحلة بتاعت النجاح بتاعتك، اختار كويس قوي الناس اللي هتمشي معاك وتكمل معاك الرحلة دي. الحاجة التانية إن مش بس نوعية الناس اللي أنا بمشي معهم المشوار، لكن كمان المبادئ اللي أنا بختار إني أبني عليها الصداقات والعلاقات دي. المسيح حط ثلاث مبادئ مهمة أو ينفع تحكم علاقاتي مع الناس اللي حواليا، ينفع أحطهم في مثلث أسميه العتاب والاعتذار والغفران. افتكر في كل مرة أنت كنت فيها متضايق من حد من الناس اللي حواليك، كل مرة كان في علاقة واقعة أو تقيلة في حياتك، ولأي مدى ده عطلك في رحلة النجاح، لأي مدى خلاك مش قادر تنجز أو تذاكر أو تستمتع بيومك. من فضلك ازرع مبادئ المسيح من غير أي دوافع سيئة، كن أنت المبادر، وصدق انك هتحصد سلام وتشجيع وبركه في رحله النمو والنجاح بتاعتك. ابني علاقات تكمل معاك رحله النجاح، مش

رجع لكم مرة تاني وشوية نصايح بسيطة ازاي ابني بها علاقات مثمرة تكمل معايا رحلة النجاح. دايما بص على الناس نظرة ايجابية، هم اشخاص مميزين لقيمة ذاتهم مش لمركز او حاجة بيعملوها. دور على الايجابي في الناس وامدح وعلق عليه واشكر الناس لو عملت لك حاجة كويسة. حاول تفهم الناس، حاول تخش جواهم وتعرف بيفكروا ازاي قبل ما مجرد انك تحاول ان انت تشرح نفسك او تفهم نفسك ليهم. تعلم تدي وتساعد من غير ما تنتظر مقابل او مرتبط. القاعده الذهبيه للنصيحه الطاهره للعلاقات اني عامل الناس زي ما تحبهم هم يعملوك، انت اللي كن مبادر وانت اللي روح ناحيتهم. حاجه اخيره ان كل خبره او كل حاجه بمر بيها في حياتي مش هيبقى لها معنى او طعم من غير الناس اللي بيشاركوني الرحله دي. انا ما اظنش ان في ناس

ما توقفش عند الحلقات دي بس، ما توقفش عند شوية المعلومات البسيطة اللي حاولنا نوصلها لكم في المشوار بتاعنا ده، لكن خد المبادرة استخدم الحاجات دي كبداية، دور أكتر، اقرأ أكتر، ابتدي صلي وشارك الناس أكتر، كل يوم هتكتشف جزء جديد في شخصيتك، كل يوم هتبتدي تشوف حاجة جديدة في الصورة المميزة الفريدة اللي ربنا دعاك ليها. حياتك وحياتك مهمة جدا.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. احملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

أخوتي أخواتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معاكم على اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلموا أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

اخوتي اخواتي ابناء وبنات ليبيا الاحباء، كما قلنا سلام لك من الرب يسوع المسيح ونعمة في الايام الصعبة هذه، واللي نشوف فيها دم شعبنا الليبي ينزف بشكل غير عادي، ونشوف في ارواح شبابنا تنتهي من دون حساب. نقول لكم قلوبنا تقطع وعيوننا تدمع من هول اللي نشوفه فيه ونسمعه فيه. والمهم في هذه اللحظات الصعبة إن ندعو ونصلوا ربنا أن توقف حمامات الدم ما بين أولاد بلادنا الوحدة ليبيا. أحبائي أولاد بلادي، نحن اليوم في أشد الحاجة للسلام والاستقرار، واللي مش هيتحقق إلا بمشيئة الله ربنا. فكل سلام بشري مزيف وكل استقرار بشري يزول إلا السلام والاستقرار متاع رب العالمين، فهو دائم للأبد وما يزولش أبدا. وإذا نحن تجولنا بين آيات الكتاب المقدس اللي هو التوراة والإنجيل اللي أوحى بها الله الناس القديسين واللي نسموهم الأنبياء والرسل، وقرينا بدقة وفهمنا، وبعدها تأكدنا أن السلام الحقيقي والدائم لابد ما ينتهيش هو سلام الرب يسوع المسيح له كل المجد.

فمن اللحظة اللي انولد فيها ربنا يسوع المسيح من مريم العذراء بدا السلام على الأرض، ومش حينتهي بكل ونشوفوا شيء هذا أو المعنى هذا في آيات النبي أشعية اللي تقول: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام، لنمو رئاسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. وكذلك إذا تفحصنا أكثر حنفهمه ونعرفه أن سلام المسيح هو كيف النهر اللي يطيح قدامه كل الهموم والقلق، كيف ما قال نبي الله إشعياء: فكان كنهر سلامك. وإذا قرينا في إنجيل لوقا الآيات 2-14 شفنا أن الملائكة سبحت في السماء لسلام المسيح وقالت: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. أخوتي المستمعين، ننتقلوا في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

وسلام وفرح في الروح القدس. وإذا نحن درسنا ودورنا في كل أنحاء الأرض وكل أفكار وطروحات البشر على السلام وكيف يمكن تحقيقه، طبعا حنلقوا كيف ما قال الرسول بولس في رسالته كنيسة فيليبي 4:7: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في يسوع المسيح. عشان هيك أخوتي المستمعين، كل البشر يتمنوا يعيشوا في السلام المسيح وأمان، واللي مش هيتحقق إلا بالإيمان بيسوع المسيح رب ومخلص شخصي من كل الخطايا، وتردد كل نفس الجملة اللي قالها رب المجد لكل البشرية: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الصراحة أخوتي المستمعين، ما يقدرش الواحد أو ما يعرفش شنو يقول في اللحظات هذه اللي نحن نشوف فيها اللي صاير في بلادنا، لكن الشيء اللي نقدر نديروه باش نعزوكم وتفهموا اللي صاير في قلوبنا وتفهموا مشاعرنا اتجاهكم باتجاه أبناء ليبيا كلهم، إن نقرأ عليكم مجموعة من المزامير اللي هي حمد وتسبيح لله، واللي هي مخصصة في أوقات الضيق والاضطراب والخوف واللي صاير كيف ما حالة ليبيا في وقتنا هذا. أخوتي المستمعين، ننتقلوا في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

فنقرأ في المزمور 91 واللي اكتبها على الباين أو اللي معروف أن داود عليه السلام هو اللي اكتبها. يقول المزمور: المحتمي بقدس أقداس العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب أنت ملجاي وحسني، إلهي الذي به وثقت، لأنه ينقذك حقا من فخ الصياد ومن الوباء المهلك. بريشه الناعم يضللك وتحت أجنحته تحتمي، فتكون لك وعوده الأمينة ترسا ومتراسا، فلا تخاف من هول الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسري في الظلام ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يتساقط عن جانبك 1000 إنسان وعن يمينك 10000، وأنت لا يمسك سوء، إنما تشاهد بعينك معاقبة الأشرار، لأنك قلت الرب ملجأي واتخذت العلي ملاذا، فلن يصيبك شر ولن تقترب بلية من مسكنك، فإنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في جميع طرقك، على أيديهم يحملونك ليلة تصطدم بحجر قدمك، تطع على الأسد والأفعى، تدوس الشبل والثعبان. قال الرب أنجيه لأنه تعلق بي، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فاستجيب له، أرافقه في الضيق، أنقذه وأكرمه، أطيل عمره وأريه خلاصي.

وكيف ما قال المزمور 141 واللي كتبه داود عليه السلام: يا رب إليك دعوت فأسرع لغاثتي، اسغي إلى صوتي عندما أصرخ إليك، لتكن صلاتي أمامك كالبخور، ورفع يدي مثل تقدمة المساء. أقم يا رب حارسا لفمي، وأحفظ باب شفتي، لا تدع قلبي يتعلق بشيء رديء فيمارس أعمال الشر ما فاعلي الإثم، ولا تدعني آكل من طيبهم، ليضربني الصديق فذلك رحمة، وليوبخني فذلك زيت عاطر لرأسي. أما الأشرار فإني يصلي دائما كي تحفظني من أفعالهم الأثيمة، عندما يلقى بقضاتهم الظالمين من على الصخرة أنيد يسمعون لكلماتي، إذ يوقنون أنها حق، تتناثر عظامهم عند فم القبر كشظايا الحطب المشققة المبعثرة على الأرض. لكن نحوك يا رب السيد رفعت عيني وبك لذدت، فلا تترك نفسي عرضة للموت، احفظني من الفخ الذي نصبوه لي ومن إشراك فاعلي الإثم، ليسقط الأشرار في أشراكهم حتى أنجو تمام النجاة. وتو تعالوا أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات، نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله أن يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس، طالبين الخلاص والسلام الهنة في ليبيا، فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك، الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا، اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة القيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

0: أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم أو الحلقات الماضية، راسلونا على العنوان اللي تسمعوه في نهاية الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح ليكم والرب معاكم.
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر. كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع وحلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. ومعانا ضيف الحلقة المتميز دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيك يا هايدي. أهلا.
0: في برنامجنا دايما نناقش أحداث أو قضايا موجودة في الكتاب المقدس، هل هي حقيقة أم أسطورة؟ دكتور ناجي، سؤالنا بيقول إنه إحنا خلاص قلنا إن في آدم، بس الحقيقة بتقول إنه آدم ده مش الأول، في قبليه كائنات أخرى. ده مش بس كده، ده في حفريات بتؤكد إنه قبل آدم بملايين السنين ظهرت كائنات أخرى، وإنه حصل نوع من أنواع الأرض، حصل لها حاجات معينة وحصل انفجار عظيم وحصلت مشكلة وابتدى بعد كده يحصل الخليقة الجديدة. فهو مش أول كائن على الأرض ولا هو أول إنسان على الأرض، لا، ده نتاج لسنين قبليه كتير.
1: دي كلها افتراضات. الحقيقة انت في حديثك او في سؤالك بتقدميها على اساس ان في حقائق بتثبت الكلام ده.
0: الحقيقة الحفريات
1: لا، انا بتحدى بقى ان حد يجيب لي هذه الحفريات عشان نناقشها. وده تحدي انا بقبله في هذا البرنامج. ليه؟ لان الحفرية لما بتتلقى مش بتطلع ومعها تيكت يقول انا عمري 65 مليون سنة، ما بيحصلش كده.
0: امال بيجيب ازاي ان هي بقى لها قبل ادم بملايين السنين؟
1: لا، ما انا هقول لك المشكلة كالاتي، ان هم مرات بيحددوا عمر الحفرية من الطبقة اللي تواجدت فيها. الطبقات اللي تواجدت فيها هم حاطين لها عمر افتراضي قبل وجود الإشعاعات، فهو عمر افتراضي قبل وجود المواد المشعة اللي بيستخدموها عشان يحددوا بيها الأعمار. وتقدير هذه المدد بيعتمد على افتراضات، وهذه الافتراضات عليها مشاكل علمية ضخمة جدا. فلما يقولوا عمر الحفرية من 300 مليون سنة ل 350 مليون سنة، شوفي الفرق، 50 مليون سنة كده فكة بين الاثنين. تمام؟
0: بس ايه المشكلة؟ ما هو كده كده قبل آدم بملايين السنين.
1: لا، أنا عايزة أثبت لك بس من كده، أنا مش موافق على 300 مليون عشان أكون واضح يعني. بس أنا بوريكي إن الفروق اللي بيحطوها فروق عالية جدا جدا جدا. ده مش زي التحليل، إن أروح أعمل تحليل دم ويقول لي الهيموجلوبين بتاعك 14 جرام. ده مختلف جدا. ده التحليل بالمواد المشعة بيعتمد على افتراضات عالية جدا، ان مفيش contamination، يعني مفيش مواد اضيفت للعينة دي، وانه المعدل ده كان ثابت عبر التاريخ، وان احنا عارفين الكمية الاولانية اللي يسموها البيرنت ايزوتوب. يعني فيها افتراضات كتيرة وممكن نتكلم فيها بالتفصيل. هرجع تاني اقولك انه لقوا حفرية عبارة عن جمجمة في منطقة المغرب، وقالوا ان دي 300 ألف سنة، وقالوا ان دي هتغير كل تركيبة تصورنا عن شجرة حياة الإنسان. فكل شوية بيكتشفوا حاجة ويقول لك دي غيرت الشجرة. الشجرة نفسها افتراضية، الشجرة نفسها ما فيهاش الحلقات المتوسطة. لو انت قلتي ان كان لازم يكون او ان في كائنات اخرى شبيهه بالانسان وبعدين الانسان تطور منها،
0: أيوة،
1: لازم تبقى في حلقات متوسطه.
0: ايه الحلقات المتوسطه؟
1: الحلقات المتوسطه بين القرود مثلا والانسان، عشان يتحرك من قرد الانسان ما بتحصلش مره واحده،
0: بالظبط،
1: بتحصل على درجات. يبقى لازم الاقي الدرجات دي ليها حفريات. ما بنلاقيش الكلام ده.
0: يعني كل الحفريات الموجوده دي غلط؟
1: لا، مش غلط، الحفريه مظبوطه، بس شرحنا للحفريه هو اللي فيه مشكله. انا مش بشك ان العظمه اتلقت، بس بقول العظمه دي الظروف اللي كونتها، هكلمك عن الطوفان نوح، وهنكلمك على الدفن السريع، ونكلمك عن سرعة ترسيب المواد والعملة الجبال والكلام ده. فإحنا المدد والتفكير هي المختلفة، لكن العظمة بيدرسها الإنسان الملحد والإنسان المؤمن، مفيش خلاف عليها. لكن الخلاف على إزاي بنحدد عمرها وكان شكلها إيه قبل كده.
0: شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا ليك يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، أتمنى تكون استفدت من حلقة النهاردة. وسؤالنا بيقول، هل وجود الحفريات يثبت إنه كان في كائنات أو بشر قبل آدم؟ ومن فضلك لو عندك أي إثباتات إنه في حفريات أو اكتشافات بتقول إن فعلا كان في كده، ابعتها لنا وإحنا نكون بنناقشها معاك. ولو عندك أي سؤال من فضلك ما تترددش إنك تكون بتبعته لينا. ولو معترض على كلام النهاردة، نحب قوي نسمع نقط الاعتراض بتاعتك. استنونا وحلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب، إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب، أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام، أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت، أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم، وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

ذاك الذي يمسك العالم بقبضة. أهلا بكم مستمعين في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. الممثل الأمريكي توم هانكس من الممثلين المشاهير جدا في العالم، قدم أفلام رائعة ومتميزة، إشي بوليسي وإشي أكشن وغيرها. مش بس كده، ده كان بيكتب وبيخرج وبينتج كمان. طبعا لما أي حد يسمع كل ده عن توم هانكس هيقول ده شخص مولود بالموهبة، وأكيد الناس اكتشفت ده من بدايته، بس الواقع غير كده بالمرة. توم هانكس ابتدى حياته وهو بيدور على شغل ومش لاقي عمل ثابت، قال خلاص أنا أدخل مجال الإعلانات، بس للأسف فشل ومعرفش يثبت نفسه. الأصعب من كده أنه قدم في مسابقات اختيار الممثلين كتير قوي، بس كل مرة كان بيترفض وبشدة. توم هانكس الممثل الشهير يترفض، طب إزاي؟ استمر الحال على كده لغاية سنة 1980 لما تعرض عليه دور صغير في مسلسل تلفزيوني كوميدي من نوعية السيت كوم، وكان بمقابل مادي قليل جدا. بس العمل ده ساعده يجيله أدوار تانية في مسلسلات تانية كضيف شرف. أخيراً أهي ابتدت تندع وأكيد هيشتهر بقى، بس برضو ده ما حصلش، لأنه فضل على الحال ده لمدة 10 سنين. الأدوار كلها اللي بتتعرض عليه كانت صغيرة وأحياناً ضيف شرف وبفلوس قليلة جداً، لكنه فضل مسابر ومكمل لغاية ما جت الفرصة لبطولة فيلم، وهو فيلم سبلاش، واللي كان بداية لأدوار البطولة في أفلامه بعد كده. مش بس توم هانكس اللي بداياته كانت صعبة، كمان الفنان الكوميدي الأشهر في تاريخ السينما العربية الفنان إسماعيل ياسين كمان اتعرض لكتير من التجارب الفشل والرفض والطرد في بدايته، بس برضه فضل يعافر ويعافر لغاية ما أثبت نفسه وأظهر فنه للناس كلها. وأكيد لو دورنا في حياة المشاهير هتلاقي كتير منهم، سواء فنانين أو كتاب أو في أي مجال تاني، كانت بدايتهم صعبة ومليانة مطبات، بس الشيء المشترك بينهم كلهم إنهم حاولوا، موقفوش عند مستوى المحاولة، لا حاولوا وفشلوا وكملوا وفشلوا وكملوا لغاية ما وصلوا للعايزين. أوقات بنتخيل إن النجاح سهل، لكن البدايات مش دايما سهلة ونادرا ما بتكون مريحة. والفرق بين الشخص اللي نجح والشخص اللي ملقاش النجاح إن الناجح حط هدف قدامه وصمم يوصله وينجح ويتفوق كمان. كل مرة بتحبط أو بتتعثر فكر إن البداية مش دايما سهلة، لكن النجاح جاي أكيد. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم مر

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

ساعات يا رب بخاف من عتمة تهدني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: Welcome to C'est la vie radio.

أجددنا وجددنا، لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

الصليب قوة لا تقاوم، فالشياطين تهرب من صورته متى رسم بها علينا. الصليب لواء المسيح، والملائكة يحبون لواء ملكهم فيسرعون إلى من يرسمه ويعينونه، القديس أثناسيوس الرسولي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.
2: قول سلام لما يموت كل أمل عندي في النجاة، في الحياة مستني منك كلمة تحيي في الرجاء. قول سلام لما الكون يهيج من حواليا وصوت الريح والموج يرعبني، مستني منك نظرة ترجع لي الإيمان. قول سلام لما شعوري بالوحدة يقتلني وكأن ما بقاش في الدنيا حد يسندني، مستني منك لمسة تشجعني. قول سلام مش السلام اللي العالم بيتكلم عنه كل يوم، لكن السلام اللي مصدره هو رئيس السلام نفسه، السلام اللي بيفوق كل عقل ويعرف يحفظ القلب والفكر. سلام بطرس كان بره القارب مش جواه، عشان معك وانا عايز اكون معك. سلامي مش في تحقيق احلامي ولا حياة ما فيهاش خوف او خطر، سلامي احسه في وسط الخطر لما تقول سلام. السلام اللي قلب الليل نهار يوم ما ظهر الملاك واعلن المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام. انا محتاج سلام، انا محتاج يسوع.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, listening friends. How glad we are that you have joined us one more time.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون. يسعدنا أنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلينا.
1: We are glad you joined us again in a series of messages on the point of the story.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى إلى هذه السلسلة بعنوان النقطة الأساسية في القصة.
1: I want to begin by telling you a story about someone who gave up too soon.
2: أود أنني أبدأ حديثي إليكم بذكر قصة إنسان استسلم للإحباط ولليأس مبكرا.
1: This story happened during World War II.
2: هذه القصة حدثت في الحرب العالمية الثانية.
1: An army chaplain whose presence was requested by a severely wounded soldier.
2: قرأت قصة عن قسيس في الجيش كان وجوده مطلوبا لجندي جريح جرح جرحا شديدا.
1: The dying man asked the chaplain to write a letter to his former Sunday school teacher.
2: طلب الرجل الذي يحتضر من القسيس أن يكتب خطابا لمدرسته السابقة في مدرسة الأحد.
1: Here is what he said in the letter.
2: وهذا ما قاله في الخطاب.
1: Tell her I died a Christian because of what she taught me in that Sunday school class in church.
2: قل لها إنني مت مسيحيا مؤمنا بفضل ما علمتني إياه في فصل مدرسة الأحد بالكنيسة.
1: The memory of her earnest pleas.
2: ذكريات حثها وتشجيعها الشديد لي.
1: The warmth of her love for Christ.
2: دفء محبتها للمسيح.
1: All stayed with me.
2: كل ذلك بقي معي.
1: Tell her that I will meet her in heaven.
2: قل لها إني سأقابلها في السماء.
1: The message was sent, and sometime later the chaplain received a letter of reply from the Sunday school teacher.
2: وأرسلت الرسالة المطلوبة، وبعد مرور بعض الوقت تلقى القسيس ردا على هذه الرسالة من مدرسة مدرسة الأحد.
1: The Sunday school teacher said the following.
2: قالت مدرسة مدرسة الأحد ما يأتي.
1: Just last month I've decided to give up teaching Sunday school.
2: في الشهر الماضي فقط قررت أن أهجر مدرسة الأحد.
1: Because I could not see any use in continuing.
2: لأني لم أرى أي جدوى أو فائدة من الاستمرار فيها.
1: My listening friends, listen very carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تنصتوا جيدا.
1: In every area in Christian ministry and life, there are many people who quit too soon.
2: في كل مجال من مجالات الخدمة والحياة المسيحية، قد يوجد أناس يتركون مواقعهم بأسرع ما يمكن.
1: And when Jesus left the crowds and became alone with the disciples,
2: وعندما ترك يسوع الجموع وصار وحيدا مع التلاميذ,
1: he told them a parable that was designed to strengthen their faith.
2: قال لهم مثلا قصد به أن يقوي إيمانهم.
1: He told them a parable that was designed to open their spiritual eyes.
2: قدم لهم مثلا قصد به أن يفتح عيونهم الروحية.
1: He told them a parable that was designed to comprehend the nature of his kingdom.
2: قدم لهم مثلا قصد به أن يجعلهم يفهمون طبيعة ملكوته.
1: He told them a parable that was designed to help them understand the true interpretation regarding his coming again.
2: قدم لهم مثلا قصد به أن يساعدهم على فهم التفسير الحقيقي بخصوص مجيئه.
1: He told them a parable that was designed to help them see his messiahship as God intended it to be.
2: قدم لهم مثلا قصد به أن يساعدهم على رؤية رسالته كالمسيح المخلص كما أراد الله لها أن تكون.
1: And not the way the Jewish leaders interpreted.
2: وليس بحسب الطريقة التي فسرها بها قادة اليهود.
1: I am certain that at times the disciples were being tempted to question Jesus' messiahship.
2: وأنا متأكد أنه في الأوقات التي جرب فيها التلاميذ أن يتشككوا في إرسالية يسوع باعتباره المسيا.
1: At times the disciples were being tempted to question their decision to follow him.
2: وفي الأوقات التي جرب فيها التلاميذ أن يترددوا في قرارهم باتباع يسوع.
1: They probably were tempted to question how the deliverer could be so lacking in earthly power and prestige.
2: ربما جربوا أن يتساءلوا كيف أن محررهم يمكن أن تنقصه القوة والهيبة الأرضية.
1: John the Baptizer question summarizes their thoughts.
2: وقد لخص يوحنا المعمدان في سؤاله أفكارهم.
1: Are you the one or should we look for another?
2: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟
1: Can someone from Nazareth really overturn the power of Rome?
2: أيمكن لشخص من الناصرة أن يقهر قوة روما حقيقة؟
1: Can someone who has no political expertise be the savior of the world?
2: أيمكن لشخص ما ليست له خبرة سياسية أن يكون مخلص العالم؟
1: And if he is the one, why is he taking so long to accomplish the dreams of countless generations?
2: وإذا كان هو هذا الشخص فلماذا يأخذ وقتا طويلا هكذا ليحقق أحلام الأجيال التي لا حصر لها؟
1: Why doesn't he take advantage of his popularity and lead the crowd and march into Jerusalem?
2: ولماذا لا يستغل شعبيته ويقود الجمهور ويدخل أورشليم؟
1: Listening friends, listen carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تصغون جيدا.
1: Discouragement and despondency always produces quitting too soon.
2: اليأس والإحباط دائما ينتجان الهجر والترك والاستسلام حالا.
1: And that is why Jesus took his disciples aside to tell them what the kingdom of heaven is all about.
2: وهذا هو السبب الذي لأجله أخذ يسوع تلاميذه جانبا ليخبرهم عن كل ما كان يتعلق بملكوت السماوات.
1: If you have your Bible, turn to Matthew 13:31.
2: إذا كان كتابك المقدس معك اتجه إلى العدد 31 من الأصحاح 13 من إنجيل متى.
1: Jesus said,
2: قال يسوع,
1: The kingdom of heaven is like a mustard seed which a man took and planted in his field.
2: يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله.
1: The parable of the mustard seed is the second parable we shall look at in this series of messages we call the point of the story.
2: وهذا المثل عن حبة الخردل هو المثل الثاني الذي سوف نتأمل فيه في هذه السلسلة من الرسائل المسماة النقطة الأساسية في القصة.
1: Mustard was an herb that was widely used back then.
2: كان الخردل نوعا من العشب الطبي أو العطري الذي كان يستعمل كثيرا حينئذ.
1: In fact, even today, scientists are discovering all sorts of uses to be made of mustard.
2: وفي الحقيقة فإنه حتى علماء اليوم يكتشفون كل أنواع الاستعمالات التي تصنع من الخردل.
1: I am told that it is even used for photography today.
2: قيل لي مثلا إنها تستخدم في التصوير الفوتوغرافي اليوم.
1: Back during the time of Jesus's earthly ministry, mustard had many uses.
2: ولكن في أثناء خدمة يسوع الأرضية كان الخردل يستعمل في أشياء كثيرة.
1: It was used in food.
2: كان يستخدم في الطعام.
1: It was used in medical purposes.
2: وكان يستخدم لأغراض طبية.
1: And seldom there was a house without mustard.
2: وكان من النادر أن يكون هناك بيت لا يوجد فيه الخردل.
1: And Jesus said, a man planted a mustard seed.
2: وقال يسوع, إنسان زرع حبة خردل.
1: We met this man in the first broadcast.
2: التقينا مع هذا الإنسان في حلقتنا الأولى.
1: He is the sower of good seed.
2: هو الزارع الزرع الجيد.
1: He is the owner of the field.
2: هو مالك الحقل.
1: He is the one who presides over the harvest on harvest day.
2: هو الشخص الذي يترأس عملية الحصاد في يوم الحصاد.
1: He is the Lord Jesus Christ himself.
2: إنه شخص الرب يسوع المسيح نفسه.
1: And here he is the sower of the mustard seed.
2: وهنا هو زارع حبة الخردل.
1: But Jesus went on to say more things.
2: لكن يسوع يستطرد ليقول لهم أشياء أكثر من ذلك.
1: In verse 32 of Matthew 13.
2: في العدد الثاني والثلاثين من الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى.
1: Let's read it.
2: نقرأ هذه الآية. وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول، وتصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها.
1: The choice of a tree represents the kingdom of heaven is not an accident.
2: إن اختيار شجرة تمثل ملكوت السماوات لم يكن مجرد صدفة.
1: It was a tree and the fruit of the tree over which Adam and Eve stumbled and fell.
2: فقد كانت شجرة وكانت ثمرة تلك الشجرة هي التي تعثر بها آدم وحواء فسقطا.
1: It was a tree that God promised Ezekiel that he would raise up to represent his kingdom.
2: وكانت شجرة تلك التي وعد الله حزقيال أنه سيقيمها لتمثل ملكوته.
1: It was on a tree that God's Messiah hung up in order to pay for the just punishment of our sin.
2: وكانت شجرة تلك التي علق الله عليها ابنه لكي يسدد عنا العقاب العادل جزاء خطايانا.
1: And here it is in a tree that grows from a tiny mustard seed that the kingdom of heaven will grow.
2: وهنا من شجرة تنمو من حبة خردل صغيرة سينمو ملكوت السماوات.
1: And when that tree is fully grown, it becomes a haven for small birds to nest in.
2: وعندما يكتمل نمو هذه الشجرة تصبح ملجأ ومأوى للطيور الصغيرة تبني فيها أعشاشها.
1: There are some people who interpret this parable this way.
2: هناك بعض الناس الذين يفسرون هذا المثل بهذه الطريقة.
1: Jesus saw that down the road the mustard seed of the gospel is going to be planted.
2: رأى يسوع أن حبة خردل الإنجيل سوف تزرع على الطريق.
1: But instead of producing a normal plant which is pure, holy, and righteous church, it will produce a tree.
2: ولكن بدلا من أن تنتج نباتا عاديا هو الكنيسة النقية المقدسة البارة فإنها ستنتج شجرة.
1: Namely, an earthly church which is going to be corrupt both in doctrine and practice.
2: أي أنها ستكون كنيسة أرضية فاسدة في كل من العقيدة والممارسة أي التطبيق.
1: But that's not what Jesus is saying to the disciples.
2: لكن ليس هذا هو الذي كان يسوع يقوله للتلاميذ هنا.
1: Jesus is emphasizing the point of the previous story of wheat and weed.
2: يسوع هنا يؤكد النقطة الأساسية للقصة السابقة، قصة الحنطة والزوان.
1: He is saying, "Don't judge by appearances."
2: كأنه يقول لا تحكموا حسب المظاهر.
1: He is saying, "Don't be mistaken by the size of the mustard seed."
2: كأنه يقول لا يخدعكم حجم حبة الخردل.
1: He is saying, "Don't think that because I did not come with swords and horses that I am powerless."
2: كأنه يقول لا تظنوا أني ضعيف وعاجز لأني لم آتي إليكم بالسيوف والخيول.
1: He is saying, "Don't think that because I did not come in human force of violence that I am not the redeemer of all mankind."
2: إنه يقول لا تظنوا أني لأني لم آتي بقوة العنف الإنساني فأنا لست فادي كل الجنس البشري.
1: He is saying, "Do not despise small beginnings."
2: لكنه يقول لا تحتقروا البدايات الصغيرة.
1: He is saying, "Don't be misled by the humble origins."
2: وهو يقول لا تخدعكم الأصول المتواضعة.
1: He is saying, "Don't let the current opposition to me by the Jewish leaders blind your vision for the future blessings."
2: إنه يقول لا تدعوا معارضة قادة اليهود الحالية لي تعمي عيونكم عن رؤية البركات المستقبلة.
1: Jesus knew that his disciples could relate to what he is saying in this parable.
2: كان يسوع يعلم أن تلاميذه سيربطون ذهنيا بين ما يقوله لهم في هذا المثل.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because they understand the significance of the tree in Nebuchadnezzar's dream, which Daniel had interpreted.
2: لأنهم يفهمون مغزى الشجرة في حلم نبوخذنصر الذي فسره دانيال.
1: The Babylonian Empire symbolized by a tree.
2: فالإمبراطورية البابلية كان يرمز لها بشجرة عظيمة.
1: It brought prosperity and blessings to the entire region of the known world.
2: جلبت الازدهار والبركات على كل المنطقة المعروفة من العالم في ذلك الوقت.
1: So what is Jesus saying then?
2: فماذا أراد يسوع أن يقوله هنا؟
1: He is saying that my opponents may look to be triumphant now, but please withhold your judgment.
2: إنه يقول خصومي قد يكونون منتصرين الآن ولكن تريثوا قبل إصدار حكمكم.
1: My enemies may seem to be gaining the upper hand now, but just be patient.
2: أعدائي قد يبدو أن لهم اليد العليا الآن ولكن صبرا.
1: My opposition may be fierce now, but you just wait.
2: إن معارضتي قد تكون شرسة الآن ولكن انتظروا قليلا.
1: Wait until I have risen from the dead.
2: انتظروا حتى أقوم من الأموات.
1: And I shall draw all men unto myself.
2: وسأجذب إلي الجميع.
1: When I'm risen from the grave,
2: عندما أقوم من القبر,
1: I will bless all those who put their trust in me.
2: سأبارك كل أولئك الذين وضعوا ثقتهم في.
1: When I am resurrected,
2: عندما أقام من الأموات,
1: I will be the power of God unto salvation.
2: سأكون قوة الله للخلاص.
1: So Jesus was assuring them that there is more than meets the eye.
2: وهكذا كان يسوع يؤكد لهم أن هناك أكثر مما تستطيع العين أن ترى.
1: This is a parable of encouragement.
2: هذا مثل تشجيعي.
1: This is a parable of vision.
2: هذا مثل رؤية.
1: So what is the point of the story?
2: فما هي النقطة الأساسية إذن في هذه القصة؟
1: The point of the story is this.
2: النقطة الأساسية في هذه القصة هي
1: Don't be discouraged by the size of my kingdom now.
2: لا تفشلوا بسبب حجم ملكوتي الآن.
1: Don't be discouraged by those who mock me now.
2: لا تحزنوا بسبب أولئك الذين يستهزئون بي الآن.
1: Don't be disappointed by those who doubt me now.
2: لا تيأسوا بسبب أولئك الذين يشكون في الآن.
1: But rather look forward to the day when the mustard seed becomes a tree.
2: ولكن بالحري تطلعوا إلى ذلك اليوم الذي تصبح فيه حبة الخردل شجرة.
1: There is a principle here to the point of the story.
2: هنا مبدأ للنقطة الأساسية في هذه القصة.
1: When a person turns to Jesus Christ in faith,
2: عندما يتجه شخص ما للمسيح بالإيمان,
1: God the Holy Spirit puts a mustard seed of faith in their heart.
2: فإن الروح القدس يضع حبة خردل الإيمان في قلبه.
1: How will the seed grows into a tree of faith depends upon your obedience.
2: أما عن جودة النمو هذه الحبة لتصبح شجرة إيمان, فإن الأمر هنا يتوقف على طاعتك.
1: In a previous message, we saw how the weed could never destroy the wheat.
2: في رسائلنا الماضية رأينا كيف أن الزوان لا يمكن أبدا أن يحطم الحنطة.
1: Never.
2: أبدا.
1: I don't care how much evil is in the world now.
2: أنا لا أعرف أبدا حجم الشر الموجود في العالم اليوم.
1: It can never destroy the faithful ones.
2: لكني أعرف أنه لا يمكن أبدا أن يدمر المؤمنين.
1: You have Jesus's own word on it, for he said the gates of hell shall not overcome it.
2: وهذا نص ما قاله يسوع وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.
1: So many of us like the woman who called the general manager of the store.
2: كثيرون منا يشبهون المرأة التي اتصلت بالتليفون بالمدير العام للمحل التجاري.
1: And she told him that she has lost her valuable diamond brooch.
2: وأخبرته أنها فقدت دبوسها الماسي الثمين جدا
1: when she was in the store in the night before.
2: عندما كانت في متجره الليلة السابقة.
1: The manager told her to hold the line and he will conduct the search.
2: فطلب منها المدير أن تظل ممسكة بالتليفون وبدأ فورا البحث عن الدبوس المفقود.
1: And the brooch was found.
2: ووجد الدبوس.
1: But by the time the manager got back on the phone, the woman hung up the phone.
2: ولكن بمجرد أن عاد المدير إلى التليفون كانت المرأة قد أغلقت التليفون.
1: She never called back again.
2: ولم تتصل المرأة بعد ذلك أبداً.
1: They waited for her to call again, but she never did.
2: وانتظروا منها أن تتصل مرة أخرى بالتليفون ولكنها لم تفعل ذلك أبداً.
1: He put a notice in the newspaper, but no response.
2: ونشر المدير إعلاناً في الصحف ولكن بلا مجيب.
1: But isn't that how many Christians live their Christian life?
2: أليس بمثل هذا الأسلوب؟ يعيش كثيرون من المسيحيين حياتهم المسيحية.
1: We come to the Lord and ask for His blessings.
2: نحن نأتي إلى الرب لنطلب بركاته.
1: We come to the Lord and ask for His power.
2: نحن نأتي إلى الرب لنطلب قوته.
1: But then we could never stay on the line long enough to receive from His hand.
2: ولكننا حينئذ لا نستطيع البقاء في الصف مدة كافية لنتقبل استجابته.
1: We hang up too soon.
2: نحن نغلق الاتصال بسرعة شديدة.
1: We give up too soon.
2: نيأس بسرعة شديدة.
1: We judge by appearances.
2: نحن نحكم بالمظاهر.
1: We live by sight.
2: نحن نعيش بالعيان.
1: And we get bogged down in worldly wisdom and miss out on the blessings.
2: ونحن نغوص في الحكمة الدنيوية العالمية فنفقد البركات.
1: God wants to demonstrate His spiritual power through His obedient children.
2: الله يريد أن يبين ويظهر قواته الروحية خلال أبنائه المطيعين.
1: But most people get just a little bit of blessing.
2: ولكن معظم الناس بمجرد أن يحصلوا على جزء صغير من البركة
1: or a glimpse of His power
2: أو على لمحة من يد الله القوية
1: and then they stop.
2: يتوقفون عند هذا الحد.
1: And when we go nowhere, we start living on the blessings of yesterday.
2: وعندما لا نتقدم إلى الأمام، فإننا نبدأ الحياة على بركات الأمس.
1: But God wants to bless you today.
2: لكن الله يريد أن يباركك اليوم.
1: Why?
2: لماذا?
1: Not because of your circumstances.
2: ليس بسبب ظروفك.
1: But because God wants you to be a blessing to others.
2: لكن لأن الله يريدك أن تكون بركة للآخرين.
1: God wants you to shelter the birds of the air in the shadow of your blessings.
2: الله يريدك أن تحمي طيور الجو تحت ظل بركاتك.
1: God wants you to be like a tree to bring the lost under your shadow.
2: الله يريدك أن تكون شجرة تأتي بالضالين ليكونوا تحت ظلك.
1: My listening friends, as I conclude, I want to ask you several questions.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، ونحن نقترب من نهاية حديثنا، أود أنني أسألك بضعة أسئلة.
1: Have you given up on someone for whom you have prayed for years?
2: ترى هل يأست بسرعة من شخص ما ظللت تصلي لأجله سنوات عديدة؟
1: Then you have given up too soon.
2: معنى هذا أنك يأست أسرع مما ينبغي.
1: Have you given up on a ministry?
2: هل يأست من خدمة ما؟
1: Then you have given up too soon.
2: فإنك تكون قد يأست أسرع مما ينبغي.
1: Have you given up on an important relationship?
2: هل يأست بشأن علاقة ما؟
1: Then you have given up too soon.
2: لقد يأست بسرعة أكثر مما كان ينبغي.
1: Have you given up on God?
2: هل يأست بشأن علاقتك مع الله؟
1: Then you have given up much too soon.
2: عندئذ تكون قد يأست بأسرع مما كان ينبغي.
1: When you walk in obedience, your mustard seed will become a tree.
2: عندما تسير في طريق الطاعة، فإنك كحبة خردل ستصبح شجرة كبيرة.
1: I have never seen a tree that grew up overnight.
2: لم أرى شجرة تنمو في عشية وضحاها.
1: I understand in this age of fast food and fast moving societies, we are always looking for a way to be blessed fast.
2: أعلم أننا ونحن نعيش عصر الطعام السريع وعصر المجتمعات التي تتحرك بسرعة، فإننا نبحث عن طريقة نتبارك بها أيضا بسرعة.
1: Some of you have been in places where all you could see was a mustard seed.
2: بعضكم عاش في أماكن كان كل ما يراه فيها هو مجرد حبة خردل.
1: And yet in time, as you clung on God's promises, God gave you a tree.
2: ومع ذلك فبمرور الوقت والتمسك بمواعيد الله الله أعطاك شجرة.
1: Probably now you may be going through the stage in your life or in an area of your life where all you can see is a mustard seed.
2: وربما أنت تثير الآن في مرحلة من حياتك أو في مجال من مجالات حياتك حيث أن كل ما تراه هو مجرد حبة خردل.
1: I want to encourage you to trust God again to give you a tree.
2: أود أنني أشجعك قائلا ثق في الله مرة أخرى أنه سيعطيك شجرة.
1: Hang on the line.
2: تمسك بالخط.
1: Wait for God.
2: واستمر في انتظار الرب.
1: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: أهلا بيكم في فقرة التحرش في برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. حد فيكم يفتكر لما كانت عندها سنتين تلاتة وابتدت تتعلم كلمة لأ؟ في السن ده الطفل فينا بيبتدي يكون لأ. اللأ ديت بتحسسه بالاستقلالية، اللأ دي بتحسس كل واحدة فينا ان احنا ممكن نقول لأ. في السن ده الطفل بيبتدي يختبر ازاي ممكن يكون ليه رأي لوحده، رأي منفصل عن رأي ماما ورأي بابا. بس فاكرين لما مرة حد فيكم قال لأ اترمى عليه كده شبشب لذيذ، ولا بابا استسهل الريموت وراح خبط حد فيكم بيه؟ لأ دي اتكسرت. اللأ اللي أنا بتعلمها بتعلم أقولها اتكسرت جوايا، فبقى صعب عليا دلوقتي أقول لأ، بقى صعب عليا دافع عن حدودي ودافع عن جسمي. جاتلي بنت بتحكي لي، بتقول لي أنا بابايا بيحضني، فقلت لها ماشي، حابة تحكي أكتر عن الموضوع ده؟ فقالت لي آه. بعدين سكتت كده وهي هتبتدي تتكلم، قالت لي عارفة أنا كنت بس مستنية أشوف رد فعلك هيبقى عامل إزاي بعد ما بقولك بابايا بيحضني، هتقولي لي عادي إيه المشكلة، ولا هتديني فرصة أن أنا أحكي؟ لأن البنت كانت حاسة إنه هيترمي في وشها ذنب، إنه صباعي هيترفع عليها ويقولها أنت الغلطانة، يعني إيه بابا بيحضنك؟ أكيد مش قصده حاجة وحشة. البنت حكت إنه باباها كان بيعتدي عليها وهي صغيرة، وعمره ما اداها أي مساحة تعبر فيها إنها تقول لأ. كانت خايفة وكانت موجوعة وكانت متألمة إنه ده الأب اللي المفروض يعمل الحماية، بس ده نفس الحد اللي بيكسر حدود جسمها. وأنا صغيرة، وأنا صغيرة ما تعلمتش أقول لأ، فبواجه صعوبة دلوقتي أقول لأ. عشان كده أنا بشجعك إنك تبقي بتتكلمي أكتر، وإنك تبقي بتحكي اللي جواكي أكتر. بابا بيعتدي عليكي، عمك كسر حدودك قبل كده، أخوكي بيضايقك بطريقة جنسية واضحة جدا، عايزة تعرفي تعملي إيه؟ استنينا بعد الفاصل.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن وانا صغيرة، وانا صغيرة لما ما تعلمتش ان انا دافع عن حدود جسمي واقول لا، لما بابا كسر حدود جسمي من غير ما اعرف ولا يكون عندي الشجاعة اني دافع عن نفسي. انا جاي النهاردة اقولك انه ممكن يبقى باباكي عمل كده وانا مصدقة، ومش هقول عليكي انك بتكذبي او بتتألفي او كنتي بتتخيلي ده انت كنتي صغيرة، انا مصدقة انه ممكن يبقى باباكي عمل فيكي كده. خوفك النهاردة انك تدافعي عن نفسك مؤلم قوي، عشان كده انا بشجعك تقولي لا حتى لو انت ما قلتيش لا زمان، حتى لو انت فضلتي ساكته لسنين. انا مش بقول انه كل الناس بتعمل كده، بس انا بقول انه في كده،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط.

الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

شر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني، الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوب كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

آه يا إخوتي، ما أعجب حب المخلص المملوء ترفقا، القديس أثناسيوس. من السهل أن نطلب أشياء من الله ولا نطلب الله نفسه، كأن العطية أفضل من العاطي، القديس أغسطينوس.

مسيحكم مخلوق، مسيحكم ليس أزليا. ده اللي قريته على الإنترنت وواحد كتبه ويقول وبحسب نص التوراة التي تؤكد أن المسيح ليس أزليا. افتح معايا من فضلك سفر المزامير أصحاح 2 وآية 7، يقول كده: إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي أن تبني، أنا اليوم ولدتك، أنا اليوم ولدتك. بياخدوا جملة أنا اليوم ولدتك على إني المسيح مش موجود منذ الأزل. أول حاجة عايز أقول لك حاجة، من فضلك ركز معايا في المزمور كويس جدا. هل قريت في كل المزمور إن المسيح مخلوق؟ المسيح هنا مولود، ونحن نؤمن أن المسيح مولود من الآب قبل كل الظهور. قبل ما شرح لك الفكرة دي، خلينا أقول لك الأول، كل العهد الجديد أكد على أن هذه النبوة تمت فقط في شخص المسيح. هذه الكلمات لا تنطبق إلا على المسيح. فمثلا في سفر أعمال الرسل أصحاح 13 ومن آية 32 يقول كده بكل وضوح: ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، أن الله قد أكمل لنا هذا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني. ويذكر اسم المزمور في مزمور 2: أن تبني، أنا اليوم ولدتك، أنه أقامه من الأموات، غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد. هنا بيأكد، وعندنا كمان لو عايز تتأكد أكتر في عبرانيين الأصحاح الأول آية 5 و6، أن هذه النبوة هي عن المسيح والمسيح فقط. أما الأمر الثاني، مسيحنا مولود وليس مخلوق، وده اللي بنقوله حتى في قانون الإيمان. مسيحنا ليه ميلادين، ميلاد أزلي وميلاد زمني. الميلاد الأزلي من الآب قبل كل الظهور. الميلاد الزمني اللي الرسول بولس بيقول عنه في غلاطية 4: لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. فهو مولود، ده الميلاد الزمني، لكن الميلاد الأبدي مولود قبل كل الظهور. وعندنا كل الأدلة على كده. يعني يقف المسيح يقول بوضوح: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. ما قالش أنا كنت، أنا كائن أي موجود منذ الأزل، منذ الأزل. لما نقرأ يوحنا 1:1 يقول: في البدء كان الكلمة. أي بدء؟ مش بدء كتابة الإنجيل ولا بدء الخليقة، ده البدء الذي لا بداءة له. في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله، كان الكلمة الله، الكلمة اللي هو الله. يقول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا. صار جسدا، هو ده تجسد الكلمة، تجسد الله. ففي ميلاد أزلي وميلاد زمني. عايزك تقرأ معايا الآية نفسها اللي احنا قريناها بتأني شوي وفكر فيها. لاحظ صوت الآب بيقول ايه بالنبوة عن الابن. قال له: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. ما قالوش أنا اليوم ولدتك فأنت ابني. لما يقول له أنت ابني، أي منذ الأزل أنت ابني، بيتكلم عن الميلاد الأزلي. أنا اليوم ولدتك، اليوم ولدتك عن الميلاد الزمني. فالآية تحمل إيه الميلادين؟ بقول لك تاني، فكر فيها مرة تانية. يقول له أنت ابني، أنت ابني من إمتى؟ منذ الأزل. أنا اليوم ولدتك، الميلاد الزمني. ولما تقرأ نص المزمور كله، ده بيتكلم عن مين؟ عن الابن يسوع المسيح. نقرأ في آية 6 في نفس مزمور 2: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون، جبل قدسي. مين اللي اتمسح بالروح القدس؟ في شخص في كل التاريخ اتمسح بالروح القدس إلا شخص الابن؟ بص كده من فضلك لآية 12 في نفس المزمور: قبلوا الابن لألا يغضب، قبلوا الابن لألا يغضب فتبيدوا من الطريق. مين الابن؟ شخص الرب يسوع المسيح. فهو المولود ميلاد أزلي، ميلاد زمني، بنص الآية بالحرف: أن تبني، أن تبني منذ الأزل، الميلاد الأزلي، أنا اليوم ولدتك، الميلاد الزمني. هل أنت مصدق؟ أنا أرجوك ادي وقت للتفكير. مسؤولية كل إنسان أنه يبحث عن الحق،
والذي لا يبحث ولا يفتش عن الحق مسؤول أمام الله، عليه دينونة أعظم. البحث عن الحق واجب أخلاقي. أنا إنسان مخلوق على صورة الله، وضع في العقل، دور على الحق، دور على الطريق. مفيش حد هيفيدك أبدا، اوعى تعيش في مسلمات، لكن دور على الحقيقة، وأنا متأكد أنك ستصل إلى الحقيقة. الرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين، أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

صلاة راهب. أيها الآب، أعطني شعاعا من الراحة، إنها مهمة ثقيلة علي جدا يا رب، إنها تشغل كل تفكيري ليلا ونهارا. قبل أن أقدمها إليك في الصلاة، إذ وجدت نفسي ملزما بأنني يجب أن أصلي من أجل كل الذين هم أقل حظا مني. أولا من أجل أولئك المعدمين الذين في العالم ولا يكاد الطعام الذي لديهم يكفي يومهم هذا، وأولئك الذين ليس لديهم سقف يستر عليهم ليلا. إني أصلي من أجل الذين ترتسم في عيونهم علامات الرعب، وهم يكدحون بكل نفس فيهم من أجل مجرد لقمة عيش لهم ولأسرهم في نهاية يوم عملهم. إني أيضا أصلي من أجل أسر الذين فقدوا أحبائهم في موت مفاجئ، ومن أجل أولئك الذين ضاعت حياتهم وهم في فراش الموت في المستشفيات أو في بيوتهم، ومن أجل الأباء والأمهات الذين أصاب أطفالهم داء سرطان الدم، ومن أجل الكثيرين من الناس الذين يموتون من مرض أورام المخ، ومن أجل مئات الآلاف الذين ضاعت حياتهم بسبب أنواع مرض السرطان الرهيبة الأخرى. أصلي من أجل ذلك الكم الهائل من الأشخاص الذين تبددت وتناثرت فجأة أجسادهم في حوادث تحطم سياراتهم، ومن أجل أولئك الذين يرقدون في المستشفيات يتأوهون بحروق مؤلمة على أجسادهم، ومن أجل الذين أصيبت وجوههم بحروق بما يصعب احتمالها. إني أصلي من أجل أولئك المعذبين بما لا يمكن وصفه بالكلمات من مخاوف غير معقولة تسببت من جرائم تعذيب سابق حدثت فيما يطلقون عليه كذبا اسم مستشفيات ومصحات نفسية، وهي في حقيقتها مجازر رهيبة لشابات أو شباب من أجل أغراض دنيئة ولا أحد يدري بهم وبهن أو ينجدهم وينجدهن. وأصلي من أجل الناس الذين دمرت عقولهم بسبب الاضطرابات العقلية والنفسية، والذين يعالجون في المستشفيات العقلية بالامتهان والضرب والتقييد بالحبال في أسرة المرضى. إني أصلي من أجل كبار السن الذين تعصف بهم ألام الشيخوخة والتي لا هروب منها إلا بالموت. إني أصلي من أجل الناس الذين يشاهدون أحبائهم يتلاشون من أمام أعينهم حزنا عليهم من مرض الزهايمر، ومن أجل الألاف الذين يعانون من المرض اللعين الإيدز. وأصلي بحرقة من أجل أولئك الذين هم في مثل ذلك اليأس الذي قد يدفعهم إلى الانتحار. وأصلي من أجل الأشخاص الذين يتعذبون من شيطان الإدمان على الكحول وإدمان المخدرات. أصلي من أجل الأطفال الذين تم التخلي عنهم من قبل والديهم، ومن أجل أولئك الذين يتعرضون لاعتداءات جنسيا رغما عنهم، ومن أجل الزوجات الغارقات في بلوعة يأس صامت بسبب الضرب وسوء المعاملة من قبل أزواجهن القساط والسكارى، ومن أجل أولئك الذين فقدوا كل شيء في الفيضانات والأعصير والزلازل. أصلي من أجل المكفوفين الذين لا يرون وجوه من يحبون ولا جمال شروق الشمس، ومن أجل أولئك الذين تشوهوا بتشوهات فظيعة بسبب مرض التهاب المفاصل المؤلم. أصلي من أجل الكثيرين الذين سوف تنتزع منهم حياتهم اليوم غدرا، وذلك بيد القتلة والإرهابيين. أولئك الذين سواء كانوا كبارا أو صغارا، أباء وأمهات أو أطفالا وزهرات، ناظرين وناظرات، وشبانا وشابات، سواء في مصر التي باركها الله وبارك شعبها منذ ألاف السنين وإلى الآن، أو في كثير من بلاد العالم أجمع. أصلي من أجل الذين يتشردون من بيوتهم قسرا وفي أوقات غير مناسبة ما يصيب النساء والصغار بالرعب والهلع،
إما بسبب الحروب أو الإرهاب أو انهدام البيوت على رؤوسهم أو اندلاع الحريق فيها. الأكثر من ذلك كله حزناً لي، فأنا أبكي من أجل الملايين الذين هم غرقون في الخطايا والأدناس، وليس من يختطفهم من النار أو من هم لا يريدون. ومن أجل هؤلاء وأولئك الذين لا يعرفون ولا يصدقون الرجاء المبارك من الله في ابنه يسوع المسيح، الذي وعد به البشرية كلها وأوفى بوعده بافتتاح الحياة الآتية الجديدة بقيامته من بين الأموات ودخوله إلى الملكوت الأبدي، حيث الحياة التي لا ألم فيها ولا ظلم ولا حزن ولا موت، كما رآها وسمعها القديس يوحنا الرائي. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا مرض فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.

لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: لاحظت فرقا بين سلسلة نسب المسيح في بشارة متى وبشارة لوقا. أما بشارة يوحنا فتغفل سلسلة النسب تماما. لماذا؟ ما هو شرحكم؟
2: نبدأ أولا بالقول إن البشير يوحنا لم يغفل نسب السيد المسيح، فقد أتى بلقب جديد للمسيح لم يستعمله غيره من كتبة الإنجيل، إذ سماه الكلمة، وهو لقب مناسب جدا، لأنه كما تعلن الكلمة الظاهرة فكر المتكلم غير الظاهر، هكذا يعلن شخص المسيح الظاهر في الجسد الإله الذي يرى ولا يرى. فالمسيح أعلن بتصرفاته قولا وفعلا كل صفات الله من قدرة وحكمة وصلاح وقداسة، فصح أن يكون من جملة ألقاب المسيح الوصفية لقب الكلمة. وكنا نظن أن يكون اللقب الكلمة في صيغة المؤنث، لكن من الفعل المذكر والضمير المذكر ومن القول إن الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، نرى أن البشير يوحنا قد حول اسم الكلمة عن المعنى المألوف وجعله يعني شخصا حقيقيا هو السيد المسيح. وختم البشير يوحنا فاتحة بشارته مؤكدا أن الله روح لا يرى قط، لكن هذا الكلمة لابن الوحيد من الآب قد أعلنه، وهو أهل لذلك لأنه ساكن في حضن الآب فيعرفه حق المعرفة، ولكي يعلنه للبشر صار جسدا وحل بيننا، وهذا الحلول يسمى التجسد أو التأنس. أما البشير متى كاتب سلسلة نسب المسيح فقد كان في الأصل جابي ضرائب يهوديا، اسمه العبراني لاوي واسمه اليوناني متى واسم أبيه حلفي. كان عمله في خدمة الحكومة الرومانية يستلزم أن يكون صاحب معرفة، ولا سيما في الأمور المالية والتجارية، كما كان من ذوي اليسر المالي. تبدأ مقدمة بشارة متى بالقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته. ثم يذكر 40 شخصا من رجال ونساء، آخرهم يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. وبينما يمل الجاهل من مطالعة هذا الجدول يدرك العاقل أهميته الفائقة، لأن فيه إيضاحات مهمة للأصل البشري الذي تسلسل منه هذا الشخص العجيب الذي صار جسدا وحل بيننا. والمسيح هو الإنسان الوحيد في التاريخ البشري الذي حفظت سلسلة نسبه من أب البشر آدم، وهو الوحيد الذي تتوقف قيمته على حفظ سلسلة أجداده.

وقد أورد البشير لوقا في بشارته جدولا آخر لنسب المسيح يختلف عن الذي أورده متى، فنقول إن الجدولين متفقان في أن يوسف رجل مريم أم المسيح الحلقة الأخيرة فيهما، ويتفقان أيضا في حلقات النسب بين إبراهيم وداود، ويتفقان في اسمي شألتئيل وزربابل في وقت سبي بابل، ولكنهما يختلفان اختلافا يفرح له المنتقدون. من هذا الاختلاف أن متى يقدم أسماء الأجيال من المسيح راجعا إلى إبراهيم، أما البشير لوقا فيرجعه إلى آدم. يتبع البشير متى سلسلة سليمان بن داود، أما البشير لوقا فيتبع سلسلة ناثان بن داود. يذكر متى أن يوسف خطيب مريم ابن يعقوب وفقا للشرع الأصلي، أما البشير لوقا فيجعله ابن هالي، إما لأنه صهر هالي أو لأنه تزوج بأرملة أخيه ليقيم نسلا لأخيه. والحلقات في بشارة متى بين داود ويوسف تنقص كثيرا عنها في بشارة لوقا، لأن بعض الحلقات متروكة في بشارة متى، فكلمة ابن وكلمة ولد تردان أحيانا في هاتين السلسلتين بالمعنى الواسع، نظير القول إن المسيح ابن داود ابن إبراهيم، لأن البشير متى يذكر في أيام القضاء بين راحاب وداود 4 حلقات فقط، مع أن المدة 450 سنة. ويرى كثيرون من أفضل المفسرين أن الجدول في بشارة لوقا يختص بمريم العذراء، والآخر في بشارة متى يختص بيوسف خطيب مريم، لأن بيان الاثنين ضروري. على أن البشيرين متى ولوقا يوضحان أصل المسيح الإلهي، فالبشير متى بعد أن يقول في كل الحلقات السابقة فلان ولد فلانا، لا يقول كما كان ينتظر يوسف ولد المسيح، بل يقول يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. والبشير لوقا يقول عن المسيح وهو على ما كان يظن ابن يوسف. يستخلص إذن من جدولي البشيرين متى ولوقا، ولسيما من اسم رعوث المؤابية، أن للفقراء والأغراب عن بني إسرائيل نصيب في لائحة الشرف الملكي المسيحي. وأيضا من اسم رحاب التي كانت قبلا زانية، واسمي ثمار وبثشبع، يظهر أن للأشرار التائبين توبة حقيقية مكانا في هذه القائمة الشريفة، مهما كان كل ماضيهم معيبا. لقد اعتنى المسيح بالضعفاء، وخص بغفرانه بعض البعيدين جدا عن الصلاح، وقال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، وقال أيضا ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. ونجد محور الإنجيل كله في القول كان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. وبما أن المصدر الوحيد لأخبار المسيح هو الإنجيل، وبما أن كتبة الإنجيل جميعا متفقون على القول بلاهوته، يستلزمنا الإنصاف أن نفسر حوادث حياته وفقا للقول بلاهوته.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: آهي من الخطية، فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها، وشوهت جماله عداها، ودمرت سلامه مثلها، وحطمت شخصيته قدرها. فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة. إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابياً، وتطرحه تحت ثقل الديون عملياً. فالخاطئ مريض أخلاقياً يعيش في أصفاد عبودية إبليس زمنياً، وتحت قصاص الدينونة الإلهية أبدياً. وعلى قدر قسوة الخطية وسلطتها وسطوتها، كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لأقذارنا، في تطهيره وتحريره ليقودنا. فهو يخلقنا خليقة جديدة، ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة، ويضمن بوعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة. لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، إنه يخلص إلى التمام. نعم، فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف، فالخوف ينزع. هل أنت باراباس؟ يا صديقي، كيف يمكن لمنطق العقل أن يحكم، أو حتى للحس البسيط البريء أن يتكلم؟ وهل لميزان العدل أن يتزن، والمسيح وباراباس في كفتين؟ لكن المخجل والمؤسف أن الجماهير التي شفى المسيح مرضاها وأقام موتاها وواسى وضمد جراحها ومسح براحتيه دموعها، وازنت وفاضلت فهتفت ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. والسؤال الحائر والمحير، هل أنت باراباس الذي لم يذكر أو يقدر أو يشكر يسوع الذي مات بدلا عنه؟ يا عزيزي، صلاتي إلى إلهي أن تقبل عمل المسيح المصلوب لأجلك، لتكون كالخاطئ الذي مات على الصليب عن شره، فتنشد مرنما وتشهد قائلا: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيى فيا. أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وهكذا تتحول قصة الحب العجيب إلى اختبار مجيد فريد لشخص المسيح المصلوب المخلص الوحيد. فما أعظم القصة وما أروع الاختبار.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: تخيل أبدية مش بتنتهي في حضور الله، مفيش خطية، لكن هيكون موجود نور القداسة بس. الهيكل اليهودي كان فيه قدس الأقداس، وده المكان اللي الله كان بيسكن فيه، وفي الأبدية المدينة المقدسة هي قدس الأقداس، ومش هنكون محتاجين لكاهن يتوسط لنا علشان ندخل. النهاردة هنسمع أكتر عن أمور رائعة في سفر الرؤيا إصحاح 21 وعن البيت الأبدي للمؤمنين. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الأخيرة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدعونا علشان نملك معاه.
3: ودلوقتي مسكن الله بقى مع الناس. المكان المقدس ده هو قدس الأقداس، عبارة عن مكعب، وبعد لحظات هنكتشف انه مدينة اورشليم عبارة عن مكعب اكبر بكتير. ليه في علاقة بينهم؟ العلاقة ببساطة انه هنسكن في قدس الاقداس للابد في حضور الله، من غير ما نخاف من التلوث بالخطية، لاننا هنكون قديسين واحرار تماما من كل خطية للابد. في حد حابب ده؟ لو ما كنتش بتحب الخطية كنت سقفت دلوقتي، لكن لو بتحب الخطية مش هتسقف لخبر زي ده. دلوقتي تخيل انك قاعد في حضور الله مباشرة. عشان كده كلمة الله بتقول مش هيكون في هيكل في السماء، انا في عدد 22، لان الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها وسراجها. تخيلوا كده معايا للحظات يا شعب الرب وفكروا كويس، دي هتكون تجربتنا الاولى مع النور اللي مش مخلوق. السماء مش هتكون محتاجة للشمس أو القمر، لأن الله في النهاية هو النور دلوقتي، والنور ده مش مخلوق، ده جزء من كينونة الله. وفي السماء هنعيش في النور ده، وكلمة الله بتقول لنا إنه مش هيكون فيه احتياج للشمس أو القمر، مش هيكون فيه حواجز علشان نوصل بشكل مباشر لله، ولا هنحتاج لوسيط. لو قلتلك اسم جوني إريكسون تادا هتفتكر على طول انه عندها شلل رباعي من حوالي 35 او 40 سنة. هي عانت كتير جدا، لكنها بركت الملايين من خلال اللي اتعلمته في وقت معاناتها. لكن فاكر كلامها لما قالت الحاجة اللي مستنياها لما روح السماء مش اني هقدر اركن الكرسي المتحرك بتاعي في مدخل السماء وهكون قادرة اجري على يسوع علشان اعبده، لكن قالت أكتر حاجة بتهمني ومهمة أكتر بالنسبة لي هي التواصل الفوري والمستمر مع الله من غير أي خطية بينا. السماء هتكون كده. تخيل معايا أنه هيكون الذهن نقي جدا لدرجة أنك مش هتمانع لو زوجتك وعيلتك وبناتك وأولادك عارفين كل فكرة بتفكر فيها. مش هيكون في شعور بالذنب أو الخزي ولا حاجة تاني غير النقاوة، لأنه أنقياء القلب بيعين الله. فيسكن الله مع شعبه في أورشليم الجديدة. ودلوقتي هقول كلمة سريعة جدا عن حجم المدينة دي. أو نقدر نقول وصفها. هتلاحظ في عدد 18 أنه عندنا نظرة تانية للمدينة الجميلة دي. وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عال، وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله، ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب باللوري، وكان لها سور عظيم وعال، وكان لها 12 بابا وعلى الأبواب. أوه، هل ركزت في عدد 12؟ بطرس مش موجود عند البوابة، وبعد كده كلمة الله بتقول إنه المدينة دي ليها 12 باب وعلى الأبواب 12 ملاك، هم هيكونوا هناك. وهتلاحظ إنه على الأبواب موجود أسماء أسباط إسرائيل الـ 12، وبكده هنلاقي مجموعة ممثلة عن قديسين العهد القديم. وفي عدد 14 بيقول وسور المدينة كان له 12 أساسا وعليها أسماء رسل الخروف الـ 12. وبنلاقي لسه موجود في السماء تمييز بين شعب إسرائيل والكنيسة، لكن كلهم هيكونوا مع بعض في نفس الوقت. وفي أورشليم الجديدة هيتمتع كل القديسين في كل العصور بالله. ودلوقتي اسمحوا لي أقول لكم كلمة عن حجم المدينة. في عدد 15 بيقول والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض. هو قاس المدينة بعصايا طولها 12,000 غلوة، وده نظام قياس قديم. أنا دورت على جوجل امبارح علشان أحاول أعرف الطول بالظبط، واكتشفت أنه في عدم اتفاق، لأن في قياسات كتير بتعتمد على البلد والموقع الموجودة فيه. لكن بشكل عام بيقولوا أن الغلوة دي ممكن يوصل طولها لأكتر من 1.5 متر، ولو ده صحيح فعندنا 19,312 كيلومتر أو أكتر، أو 22,530 كيلومتر. والكتاب بيقول لنا أنه طول المدينة وعرضها وارتفاعها متساويين. هل تقدر تتخيل مدينة بتبدأ من كولورادو في المحيط الأطلسي ومن الجزء الشمالي من الولايات المتحدة للحدود المكسيكية، وارتفاعها بيوصل ل 2,414 كيلومتر؟ فكر في الشقق الموجودة هناك كده. أوه، أكيد هتبقى مساحتها كبيرة وواسعة جدا. وكمان لما نيجي نتكلم عن الشوارع فبيجي في دماغنا على طول الشوارع الأفقية العادية علشان نروح من مكان لمكان. تخيل معايا أننا هنكون في أجساد ممجدة، كل شخص في السماء هيكون لابس جسد ممجد. الكتاب المقدس بيقول أننا هنشوف المسيح وهنكون زيه لما هنشوفه كما هو، هيكون عندنا نفس جسد يسوع. هل عارفين ده معناه ايه؟ فكروا في الموضوع شوية. ده معناه اننا هنقدر نتحرك رأسيا بنفس السهولة اللي بنتحرك بيها افقيا. عشان كده ممكن تكون شوارع المدينة فيها طول وعرض وارتفاع، وفي الحالتين مش مهم، لانه في الوقت ده افكارك ورغباتك انك تروح في مكان ما هتدي لك القوة انك تكون فيها ببساطة. الموضوع هيكون بالسهولة والبساطة دي. وتخيل انك مش هتحتاج تنام ابدا لانه جسمك هيكون ابدي زي المسيح. واحنا بنكمل كلامنا عايزك تلاحظ المواد الموجودة في المدينة. انا مش هقولها، لكن لو موجود جواهرجي بيسمعنا فهيكون مثير للاهتمام جدا انك تقرأ عدد 18 وتتابع فين بتلاقي الانواع المختلفة دي من المجوهرات والاحجار الكريمة اللي اتذكرت. وهل اقدر اقول ان كل المواد دي ممكن تكون رمزية؟ محتاج تفتكر أنه يوحنا كان شايف المدينة المقدسة نازلة من السماء، وكان محتاج يعبر عن اللي شايفه بكلمات يقدر يفهمها وإحنا كمان نقدر نفهمها. يوحنا كان لازم يعمل كده علشان نقدر نشوف لمحة عن شكل السماء، عشان كده هو بيكتب كل الأوصاف الجميلة دي. والتعليق الوحيد اللي عايز أقوله هنا هو أني أفتكر أنه الله بيحب الجمال. الله بيحب الهندسة المعمارية. لما تشوف الطريقة اللي اتبنت بيها المدينة دي هتدرك إن الله هو الباني. الكتاب قال عن إبراهيم لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبارئها الله، في عبرانيين 11 وعدد 10. فدي مدينة الله اللي بناها علشان يسكن فيها ولشعبه. خلونا نقف لحظة ونسأل نفسنا، إيه هي الامتيازات اللي هيتمتع بيها الناس اللي هيعيشوا جوه المدينة دي؟ أول امتياز هيكون فيه مساواة، وفي عدد 24 بيقول وتمشي شعوب المخلصين بنورها وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. وده قايم على عادة قديمة، لما كان الملك بيخضع للي فوقيه كان بيجي بكل اللي عنده وبيحطه عند رجل الملك الأعلى منه، عشان كده هيكون فيه ملوك هيجوا بمجدهم وكل اللي كان عندهم في الأرض هيجوا بيه ويحطوه عند رجلين المسيح. الكتاب بيقول وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. بتخيل أنه حتى لو كانت الأمم ممثلة في السماء فمش هيكون في أي تعصب عرقي، وواضح أنه مش هيكون في شعور بالتفوق بسبب العصمة من الخطية، ولأنه كلنا في السماء هيكون عندنا هدف مشترك وهو عبادة يسوع وخدمته. إذن هتكون فيه مساواة في المدينة المقدسة، وبعد كده لكل شخص بيسمعنا بيهتم بالفيتامينات والأكل الصحي. شوفوا معايا في بداية إصحاح 22 بيقول وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف وفي وسط سوقها. محتاجين نفهم الحتة دي. عرش الله موجود في السماء، ومن العرش بيخرج نهر من مياه الحياة بيتدفق مباشرة من الشارع الرئيسي، في نص الشارع الرئيسي بالظبط، ده اللي بيقوله. وعلى جوانب النهر موجودة شجرة الحياة. عشان كده محتاجين نقف لغاية هنا شوية، مش هنكمل وخلاص. شجرة الحياة، فاكرين شفناها فين قبل كده؟ كانت موجودة في سفر التكوين لما آدم وحواء كانوا هناك. كانت موجودة شجرة معرفة الخير والشر، والله قال لهم لا تأكلا من تلك الشجرة، لكنهم عصوا كلمته وأكلوا من الشجرة دي عادي، وعشان كده الله منعهم يقعدوا تاني في جنة عدن. ما كانش في رجوع تاني لجنة عدن، والله اتأكد بالفعل انهم مش هيرجعوا. عارف ليه؟ لأنه لو أكلوا من شجرة الحياة كانوا هيعيشوا للأبد كخطاة، ما كانوش هيموتوا أبدا. ممكن تقول يا ريت ده هيكون شيء رائع. طبعا أنا ما أعتقدش ده. اتصل اسأل والدتي بس. بمجرد ما تكبر في السن بتكون مشتاق للموت وبتشتاق تكون مع الله، وهتكون محبوس في الوجود ده لو الله عنده خطط أفضل بكتير ليك. ونتيجة لده هما ما أكلوش من شجرة الحياة، الحمد لله. في السماء تقدر تاكل، تقدر تاكل من شجرة الحياة، والأكتر من كده ورق الشجرة فيه شفاء للأمم. لناس كتير بتسمعنا دي حاجة محيرة. ممكن تسأل عندنا طاقة ملهاش حدود وعندنا قوة في السماء، فليه هنحتاج ناكل؟ عايز أقولك مش هتحتاج تاكل في السماء لو مش عايز.
2: أيوة يا صديقي، مش محتاج تاكل في السماء لو مش عايز، لكن زي ما هنعرف بعد شوية احنا اللي هنكون عايزين كده، لأن الأكل هو علامة للشركة، يعني بتاكل مع يسوع المسيح وبتتشارك معاه. في جزء مننا المفروض يكون فاهم انه السماء هتكون مختلفة تماما عن الأرض، لكن في نفس الوقت هيكون في بعض التشابه. أتمنى تكون استمتعت بسلسلة العظات دي واللي بعنوان الملك جاي، محتاجين كلنا نعيش في ضوء مجيء المسيح. النهاردة سمعنا أكتر مع بعض في عظة بعنوان الملك هيدعونا علشان نملك معاه، ودي العظة الأخيرة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. ولما يوصلوا لأورشليم الجديدة المؤمنين بيسوع هيلاقوا خدمة للأبد منتظراهم. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجدة حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن الحياة هيكون شكلها إيه كمفديين من جماعة مؤمنين كل العصور في نور وجه الله.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس، طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين، أمين.

Now I am at العين السخنة. طب حبيبي وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشفا. أنا رايح المطارية. ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت. ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى. لا بجد. كفاية كده. بجد بقى يا عم. روح اللي تروحه. أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع اللوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن. دعاية ليه يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه بس أرجوك ما تزهقنيش.

0: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أعزائي المستمعين، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم لا تدينوا. كان في واحد قاعد يتفرج على التلفزيون بعد يوم طويل من الشغل والتعب، وهو بيقلب في القنوات عجبه برنامج مسابقات، والحلقة دي كانت حلقة ثقافية، فالمسابقة كلها أسئلة ثقافية، وفي حالة إن المتسابق لو جاوب على كل الأسئلة كان هيفوز بجائزة قيمتها $1,000,000. بدأت المسابقة، وبالطبع شد الأعصاب للمتسابق والمشاهدين برضو كمان $1,000,000. وكان السؤال الأول كالآتي: السؤال الأول، كم استمرت حرب 100 عام؟ 1 116 سنة، 2 99 سنة، 3 100 سنة، 4 150 سنة. وللأسف فكر المتسابق كتير واختار تخطي السؤال ده لأنه أول مرة يمر عليه، والمشاهد بيقول في نفسه: إيه ده؟ هو المتسابق ده مش فاهم حاجة؟ يعني إيه يعني؟ حرب 100 عام هتكون استمرت كام؟ 99 ولا 116 ولا 150 يعني؟ المهم اتنقل مقدم البرنامج للسؤال التاني وسأل: السؤال الثاني، أين تصنع قبعات بنما؟ البرازيل، تشيلي، بنما، الأكوادور. وهنا قال المشاهد: طبعا مفيش أسهل من كده أسهلة. لكن فوجئ بأن المتسابق بيطلب الاستعانة بالجمهور، وهنا قال المشاهد برضو في نفسه على المتسابق ده أنه غبي. اتنقل مقدم البرنامج للسؤال الثالث وقال: في أي شهر يحتفل الروس بثورة أكتوبر؟ 1 يناير، 2 سبتمبر، 3 أكتوبر، 4 نوفمبر. وبالتأكيد اتمنى المشاهد ان يكون هو المتسابق وقال ده الطفل يفوز بالـ1,000,000. في اسهل من كده اجابة؟ لكن استغرب من المتسابق، طلب مساعدة صديق فأتهم بالجنون. في السؤال الرابع سأل مقدم البرنامج المتسابق وقال له: اي هذه الاسماء هو الاسم الاول للملك جورج السادس؟ جون، ألبرتو، جورج، مانويل. والمفاجأة طلب المتسابق حذف إجابتين، وبعد جهد اتوصل للإجابة، والمشاهد قاعد يغلف نفسه من غباء المتسابق. أخيرا اتنقل مقدم البرنامج للسؤال الخامس وسأل: ما الحيوان الذي أخذت منه جزر الكناري اسمها؟ طائر الكناري، الكنغر، الجرو، الفار. وهنا انسحب المتسابق من المسابقة ومرضيش يكمل، أنا مش قادر. قعد المشاهد يرمي عليه كلام صعب جدا ويتهمه بتهمات صعبة من الغباء والجنون. وفي نهاية الحلقة قال المقدم البرنامج إنه هيعرض على المشاهدين الأجوبة الصحيحة. لكن قبل ما نسمع الأجوبة الصحيحة عزيز المستمع، تعال أقولك إن لو أنا وإنت قاعدين مكان المشاهد هنعمل نفس رد الفعل، فإحنا في ذهننا الأسئلة سهلة ومجاوبة نفسها، ونقول على المتسابق نفس الاتهامات برضو. لكن لو تسمح لي أقول لك الأجوبة الصحيحة يمكن نغير رأينا. إجابة السؤال الأول: حرب 100 عام استمرت 116 سنة، من سنة 1337 إلى 1453 ميلادية. إجابة السؤال الثاني: تصنع قبعات بنما في الأكوادور. السؤال الثالث جوابه: بيحتفل الروس بثورة أكتوبر في نوفمبر. وجواب السؤال الرابع: الاسم الأول للملك جورج هو ألبرتو. لكن إجابة السؤال الأخير: جزر الكناري أخذت اسمها من الجرو، مش من طائر الكناري. يا أسئلة شكلها سهل لكن إجابتها صعبة، عشان كده درسنا النهاردة ما نتسرعش في الحكم على الآخرين ولا ندين الآخرين قبل ما نبص على أنفسنا، وفعلا لا ندين كي لا ندين.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 11 16 14.

من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي. فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني. أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني. حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك. فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية، أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معنا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, listening friends. How glad we are that you have joined us one more time.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون. يسعدنا أنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلينا.
1: We are glad you joined us again in a series of messages on the point of the story.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى إلى هذه السلسلة بعنوان النقطة الأساسية في القصة.
1: I want to begin by telling you a story about someone who gave up too soon.
2: أود أنني أبدأ حديثي إليكم بذكر قصة إنسان استسلم للإحباط وللياس مبكرا.
1: This story happened during World War II.
2: هذه القصة حدثت في الحرب العالمية الثانية.
1: An army chaplain whose presence was requested by a severely wounded soldier.
2: قرأت قصة عن قسيس في الجيش كان وجوده مطلوبا لجندي جريح جرح جرحا شديدا.
1: The dying man asked the chaplain to write a letter to his former Sunday school teacher.
2: طلب الرجل الذي يحتضر من القسيس أن يكتب خطابا لمدرسته السابقة في مدرسة الأحد.
1: Here is what he said in the letter.
2: وهذا ما قاله في الخطاب.
1: Tell her I died a Christian because of what she taught me in that Sunday school class in church.
2: قل لها إنني مت مسيحيا مؤمنا بفضل ما علمتني إياه في فصل مدرسة الأحد بالكنيسة.
1: The memory of her earnest pleas.
2: ذكريات حثها وتشجيعها الشديد لي.
1: The warmth of her love for Christ.
2: دفء محبتها للمسيح.
1: All stayed with me.
2: كل ذلك بقي معي.
1: Tell her that I will meet her in heaven.
2: قل لها إني سأقابلها في السماء.
1: The message was sent, and sometime later, the chaplain received a letter of reply from the Sunday school teacher.
2: وأرسلت الرسالة المطلوبة، وبعد مرور بعض الوقت تلقى القسيس ردا على هذه الرسالة من مدرسة مدرسة الأحد.
1: The Sunday school teacher said the following.
2: قالت مدرسة مدرسة الأحد ما يأتي.
1: Just last month I've decided to give up teaching Sunday school.
2: في الشهر الماضي فقط قررت أن أهجر مدرسة الأحد.
1: Because I could not see any use in continuing.
2: لأني لم أرى أي جدوى أو فائدة من الاستمرار فيها.
1: My listening friends, listen very carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تنصتوا جيدا.
1: In every area in Christian ministry and life, there are many people who quit too soon.
2: في كل مجال من مجالات الخدمة والحياة المسيحية، قد يوجد أناس يتركون مواقعهم بأسرع ما يمكن.
1: And when Jesus left the crowds and became alone with the disciples,
2: وعندما ترك يسوع الجموع وصار وحيدا مع التلاميذ,
1: he told them a parable that was designed to strengthen their faith.
2: قال لهم مثلا قصد به أن يقوي إيمانهم.
1: He told them a parable that was designed to open their spiritual eyes.
2: قدم لهم مثلا قصد به أن يفتح عيونهم الروحية.
1: He told them a parable that was designed to comprehend the nature of his kingdom.
2: قدم لهم مثلا قصد به أن يجعلهم يفهمون طبيعة ملكوته.
1: He told them a parable that was designed to help them understand the true interpretation regarding his coming again.
2: قدم لهم مثلا قصد به أن يساعدهم على فهم التفسير الحقيقي بخصوص مجيئه.
1: He told them a parable that was designed to help them see his messiahship as God intended it to be.
2: قدم لهم مثلا قصد به أن يساعدهم على رؤية رسالته كالمسيح المخلص كما أراد الله لها أن تكون.
1: And not the way the Jewish leaders interpreted.
2: وليس بحسب الطريقة التي فسرها بها قادة اليهود.
1: I am certain that at times the disciples were being tempted to question Jesus' messiahship.
2: وأنا متأكد أنه في الأوقات التي جرب فيها التلاميذ أن يتشككوا في إرسالية يسوع باعتباره المسيح.
1: At times the disciples were being tempted to question their decision to follow him.
2: وفي الأوقات التي جرب فيها التلاميذ أن يترددوا في قرارهم باتباع يسوع.
1: They probably were tempted to question how the deliverer could be so lacking in earthly power and prestige.
2: ربما جربوا أن يتساءلوا كيف أن محررهم يمكن أن تنقصه القوة والهيبة الأرضية.
1: John the Baptizer question summarizes their thoughts.
2: وقد لخص يوحنا المعمدان في سؤاله أفكارهم.
1: Are you the one or should we look for another?
2: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟
1: Can someone from Nazareth really overturn the power of Rome?
2: أيمكن لشخص من الناصرة أن يقهر قوة روما حقيقة؟
1: Can someone who has no political expertise be the savior of the world?
2: أيمكن لشخص ما ليست له خبرة سياسية أن يكون مخلص العالم؟
1: And if he is the one, why is he taking so long to accomplish the dreams of countless generations?
2: وإذا كان هو هذا الشخص فلماذا يأخذ وقتا طويلا هكذا ليحقق أحلام الأجيال التي لا حصر لها؟
1: Why doesn't he take advantage of his popularity and lead the crowd and march into Jerusalem?
2: ولماذا لا يستغل شعبيته ويقود الجمهور ويدخل أورشليم؟
1: Listening friends, listen carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تصغون جيدا.
1: Discouragement and despondency always produces quitting too soon.
2: اليأس والإحباط دائما ينتجان الهجر والترك والاستسلام حالا.
1: And that is why Jesus took his disciples aside to tell them what the kingdom of heaven is all about.
2: وهذا هو السبب الذي لأجله أخذ يسوع تلاميذه جانبا ليخبرهم عن كل ما كان يتعلق بملكوت السماوات.
1: If you have your Bible, turn to Matthew 13:31.
2: إذا كان كتابك المقدس معك، اتجه إلى العدد 31 من الأصحاح 13 من إنجيل متى.
1: Jesus said,
2: قال يسوع,
1: The kingdom of heaven is like a mustard seed which a man took and planted in his field.
2: يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله.
1: The parable of the mustard seed is the second parable we shall look at in this series of messages we call the point of the story.
2: وهذا المثل عن حبة الخردل هو المثل الثاني الذي سوف نتأمل فيه في هذه السلسلة من الرسائل المسمات النقطة الأساسية في القصة.
1: Mustard was an herb that was widely used back then.
2: كان الخردل نوعا من العشب الطبي أو العطري الذي كان يستعمل كثيرا حينئذ.
1: In fact, even today, scientists are discovering all sorts of uses to be made of mustard.
2: وفي الحقيقة فإنه حتى علماء اليوم يكتشفون كل أنواع الاستعمالات التي تصنع من الخردل.
1: I am told that it is even used for photography today.
2: قيل لي مثلا إنها تستخدم في التصوير الفوتوغرافي اليوم.
1: Back during the time of Jesus' earthly ministry, mustard had many uses.
2: ولكن في أثناء خدمة يسوع الأرضية كان الخردل يستعمل في أشياء كثيرة.
1: It was used in food.
2: كان يستخدم في الطعام.
1: It was used in medical purposes.
2: وكان يستخدم لأغراض طبية.
1: And seldom there was a house without mustard.
2: وكان من النادر أن يكون هناك بيت لا يوجد فيه الخردل.
1: And Jesus said, a man planted a mustard seed.
2: وقال يسوع, إنسان زرع حبة خردل.
1: We met this man in the first broadcast.
2: التقينا مع هذا الإنسان في حلقتنا الأولى.
1: He is the sower of good seed.
2: هو الزارع الزرع الجيد.
1: He is the owner of the field.
2: هو مالك الحقل.
1: He is the one who presides over the harvest on harvest day.
2: هو الشخص الذي يترأس عملية الحصاد في يوم الحصاد.
1: He is the Lord Jesus Christ himself.
2: إنه شخص الرب يسوع المسيح نفسه.
1: And here he is the sower of the mustard seed.
2: وهنا هو زارع حبة الخردل.
1: But Jesus went on to say more things.
2: لكن يسوع يستطرد ليقول لهم أشياء أكثر من ذلك.
1: In verse 32 of Matthew 13.
2: في العدد الثاني والثلاثين من الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى.
1: Let's read it.
2: نقرأ هذه الآية. وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول، وتصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها.
1: The choice of a tree represents the kingdom of heaven is not an accident.
2: إن اختيار شجرة تمثل ملكوت السماوات لم يكن مجرد صدفة.
1: It was a tree and the fruit of the tree over which Adam and Eve stumbled and fell.
2: فقد كانت شجرة، وكانت ثمرة تلك الشجرة هي التي تعثر بها آدم وحواء فسقطا.
1: It was a tree that God promised Ezekiel that he would raise up to represent his kingdom.
2: وكانت شجرة تلك التي وعد الله حزقيال أنه سيقيمها لتمثل ملكوته.
1: It was on a tree that God's Messiah hung up in order to pay for the just punishment of our sin.
2: وكانت شجرة تلك التي علق الله عليها ابنه لكي يسدد عنا العقاب العادل جزاء خطايانا.
1: And here it is in a tree that grows from a tiny mustard seed that the kingdom of heaven will grow.
2: وهنا من شجرة تنمو من حبة خردل صغيرة سينمو ملكوت السماوات.
1: And when that tree is fully grown, it becomes a haven for small birds to nest in.
2: وعندما يكتمل نمو هذه الشجرة تصبح ملجأ ومأوى للطيور الصغيرة تبني فيها أعشاشها.
1: There are some people who interpret this parable this way.
2: هناك بعض الناس الذين يفسرون هذا المثل بهذه الطريقة.
1: Jesus saw that down the road the mustard seed of the gospel is going to be planted.
2: رأى يسوع أن حبة خردل الإنجيل سوف تزرع على الطريق.
1: But instead of producing a normal plant which is pure, holy and righteous church, it will produce a tree.
2: ولكن بدلا من أن تنتج نباتا عاديا هو الكنيسة النقية المقدسة البارة فإنها ستنتج شجرة.
1: Namely an earthly church which is going to be corrupt both in doctrine and practice.
2: أي أنها ستكون كنيسة أرضية فاسدة في كل من العقيدة والممارسة أي التطبيق.
1: But that's not what Jesus is saying to the disciples. That's
2: لكن ليس هذا هو الذي كان يسوع يقوله للتلاميذ هنا.
1: Jesus is emphasizing the point of the previous story of wheat and weed.
2: يسوع هنا يؤكد النقطة الأساسية للقصة السابقة، قصة الحنطة والزوان.
1: He is saying, don't judge by appearances.
2: كأنه يقول لا تحكموا حسب المظاهر.
1: He is saying, don't be mistaken by the size of the mustard seed.
2: كأنه يقول لا يخدعكم حجم حبة الخردل.
1: He is saying, don't think that because I did not come with swords and horses that I am powerless.
2: كأنه يقول لا تظنوا أني ضعيف وعاجز لأني لم آتي إليكم بالسيوف والخيول.
1: He is saying, don't think that because I did not come in human force of violence that I am not the redeemer of all mankind.
2: إنه يقول لا تظنوا أني لأني لم آتي بقوة العنف الإنساني فأنا لست فادي كل الجنس البشري.
1: He is saying, do not despise small beginnings.
2: لكنه يقول لا تحتقروا البدايات الصغيرة.
1: He is saying, don't be misled by the humble origins.
2: وهو يقول لا تخدعكم الأصول المتواضعة.
1: He is saying, don't let the current opposition to me by the Jewish leaders blind your vision for the future blessings.
2: إنه يقول لا تدعوا معارضة قادة اليهود الحالية لي تعمي عيونكم عن رؤية البركات المستقبلة.
1: Jesus knew that his disciples could relate to what he is saying in this parable.
2: كان يسوع يعلم أن تلاميذه سيربطون ذهنيا بين ما يقوله لهم في هذا المثل.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because they understand the significance of the tree in Nebuchadnezzar's dream, which Daniel had interpreted.
2: لأنهم يفهمون مغزى الشجرة في حلم نبوخذنصر الذي فسره دانيال.
1: The Babylonian Empire symbolized by a tree.
2: فالإمبراطورية البابلية كان يرمز لها بشجرة عظيمة.
1: It brought prosperity and blessings to the entire region of the known world.
2: جلبت الازدهار والبركات على كل المنطقة المعروفة من العالم في ذلك الوقت.
1: So what is Jesus saying then?
2: فماذا أراد يسوع أن يقوله هنا؟
1: He is saying that my opponents may look to be triumphant now, but please withhold your judgment.
2: إنه يقول خصومي قد يكونون منتصرين الآن ولكن تريثوا قبل إصدار حكمكم.
1: My enemies may seem to be gaining the upper hand now, but just be patient.
2: أعدائي قد يبدو أن لهم اليد العليا الآن ولكن صبرا.
1: My opposition may be fierce now, but you just wait.
2: إن معارضتي قد تكون شرسة الآن ولكن انتظروا قليلا.
1: Wait until I have risen from the dead.
2: انتظروا حتى أقوم من الأموات.
1: And I shall draw all men unto myself.
2: وسأجذب إلي الجميع.
1: When I'm risen from the grave,
2: عندما أقوم من القبر,
1: I will bless all those who put their trust in me.
2: سأبارك كل أولئك الذين وضعوا ثقتهم في.
1: When I am resurrected,
2: عندما أقام من الأموات,
1: I will be the power of God unto salvation.
2: سأكون قوة الله للخلاص.
1: So Jesus was assuring them that there is more than meets the eye.
2: وهكذا كان يسوع يؤكد لهم أن هناك أكثر مما تستطيع العين أن ترى.
1: This is a parable of encouragement.
2: هذا مثل تشجيعي.
1: This is a parable of vision.
2: هذا مثل رؤية.
1: So what is the point of the story?
2: فما هي النقطة الأساسية إذن في هذه القصة؟
1: The point of the story is this.
2: النقطة الأساسية في هذه القصة هي
1: Don't be discouraged by the size of my kingdom now.
2: لا تفشلوا بسبب حجم ملكوتي الآن.
1: Don't be discouraged by those who mock me now.
2: لا تحزنوا بسبب أولئك الذين يستهزئون بي الآن.
1: Don't be disappointed by those who doubt me now.
2: لا تيأسوا بسبب أولئك الذين يشكون في الآن.
1: But rather look forward to the day when the mustard seed becomes a tree.
2: ولكن بالحري تطلعوا إلى ذلك اليوم الذي تصبح فيه حبة الخردل شجرة.
1: There is a principle here to the point of the story.
2: هنا مبدأ للنقطة الأساسية في هذه القصة.
1: When a person turns to Jesus Christ in faith,
2: عندما يتجه شخص ما للمسيح بالإيمان,
1: God the Holy Spirit puts a mustard seed of faith in their heart.
2: فإن الروح القدس يضع حبة خردل الإيمان في قلبه.
1: How will the seed grows into a tree of faith depends upon your obedience.
2: أما عن جودة النمو هذه الحبة لتصبح شجرة إيمان, فإن الأمر هنا يتوقف على طاعتك.
1: In a previous message, we saw how the weed could never destroy the wheat.
2: في رسائلنا الماضية رأينا كيف أن الزوان لا يمكن أبدا أن يحطم الحنطة.
1: Never.
2: أبدا.
1: I don't care how much evil is in the world now.
2: أنا لا أعرف أبدا حجم الشر الموجود في العالم اليوم.
1: It can never destroy the faithful ones.
2: لكني أعرف أنه لا يمكن أبدا أن يدمر المؤمنين.
1: You have Jesus's own word on it, for he said the gates of hell shall not overcome it.
2: وهذا نص ما قاله يسوع وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.
1: So many of us like the woman who called the general manager of the store.
2: كثيرون منا يشبهون المرأة التي اتصلت بالتليفون بالمدير العام للمحل التجاري.
1: And she told him that she has lost her valuable diamond brooch.
2: وأخبرته أنها فقدت دبوسها الماسي الثمين جدا
1: when she was in the store in the night before.
2: عندما كانت في متجره الليلة السابقة.
1: The manager told her to hold the line and he will conduct the search.
2: فطلب منها المدير أن تظل ممسكة بالتليفون وبدأ فورا البحث عن الدبوس المفقود.
1: And the brooch was found.
2: ووجد الدبوس.
1: But by the time the manager got back on the phone, the woman hung up the phone.
2: ولكن بمجرد أن عاد المدير إلى التليفون، كانت المرأة قد أغلقت التليفون.
1: She never called back again.
2: ولم تتصل المرأة بعد ذلك أبدا.
1: They waited for her to call again, but she never did.
2: وانتظروا منها أن تتصل مرة أخرى بالتليفون ولكنها لم تفعل ذلك أبدا.
1: He put a notice in the newspaper, but no response.
2: ونشر المدير إعلانا في الصحف ولكن بلا مجيب.
1: But isn't that how many Christians live their Christian life?
2: أليس بمثل هذا الأسلوب يعيش كثيرون من المسيحيين حياتهم المسيحية؟
1: We come to the Lord and ask for His blessings.
2: نحن نأتي إلى الرب لنطلب بركاته.
1: We come to the Lord and ask for His power.
2: نحن نأتي إلى الرب لنطلب قوته.
1: But then we could never stay on the line long enough to receive from His hand.
2: ولكننا حينئذ لا نستطيع البقاء في الصف مدة كافية لنتقبل استجابته.
1: We hang up too soon.
2: نحن نغلق الاتصال بسرعة شديدة.
1: We give up too soon.
2: نيأس بسرعة شديدة.
1: We judge by appearances.
2: نحن نحكم بالمظاهر.
1: We live by sight.
2: نحن نعيش بالعيان.
1: And we get bogged down in worldly wisdom and miss out on the blessings.
2: ونحن نغوص في الحكمة الدنيوية العالمية فنفقد البركات.
1: God wants to demonstrate His spiritual power through His obedient children.
2: الله يريد أن يبين ويظهر قواته الروحية خلال أبنائه المطيعين.
1: But most people get just a little bit of blessing.
2: ولكن معظم الناس بمجرد أن يحصلوا على جزء صغير من البركة
1: or a glimpse of His power
2: أو على لمحة من يد الله القوية
1: and then they stop.
2: يتوقفون عند هذا الحد.
1: And when we go nowhere, we start living on the blessings of yesterday.
2: وعندما لا نتقدم إلى الأمام، فإننا نبدأ الحياة على بركات الأمس.
1: But God wants to bless you today.
2: لكن الله يريد أن يباركك اليوم.
1: Why?
2: لماذا?
1: Not because of your circumstances.
2: ليس بسبب ظروفك.
1: But because God wants you to be a blessing to others.
2: لكن لأن الله يريدك أن تكون بركة للآخرين.
1: God wants you to shelter the birds of the air in the shadow of your blessings.
2: الله يريدك أن تحمي طيور الجو تحت ظل بركاتك.
1: God wants you to be like a tree to bring the lost under your shadow.
2: الله يريدك أن تكون شجرة تأتي بالضالين ليكونوا تحت ظلك.
1: My listening friends, as I conclude, I want to ask you several questions.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، ونحن نقترب من نهاية حديثنا، أود أنني أسألك بضعة أسئلة.
1: Have you given up on someone for whom you have prayed for years?
2: ترى هل يأست بسرعة من شخص ما ظللت تصلي لأجله سنوات عديدة؟
1: Then you have given up too soon.
2: معنى هذا أنك يأست أسرع مما ينبغي.
1: Have you given up on a ministry?
2: هل يأست من خدمة ما؟
1: Then you have given up too soon.
2: فإنك تكون قد يأست أسرع مما ينبغي.
1: Have you given up on an important relationship?
2: هل يأست بشأن علاقة ما؟
1: Then you have given up too soon.
2: لقد يأست بسرعة أكثر مما كان ينبغي.
1: Have you given up on God?
2: هل يأست بشأن علاقتك مع الله؟
1: Then you have given up much too soon.
2: عندئذ تكون قد يأست بأسرع مما كان ينبغي.
1: When you walk in obedience, your mustard seed will become a tree.
2: عندما تسير في طريق الطاعة، فإنك كحبة خردل ستصبح شجرة كبيرة.
1: I have never seen a tree that grew up overnight.
2: لم أرى شجرة تنمو في عشية وضحاها.
1: I understand in this age of fast food and fast moving societies, we are always looking for a way to be blessed fast.
2: أعلم أننا ونحن نعيش عصر الطعام السريع وعصر المجتمعات التي تتحرك بسرعة، فإننا نبحث عن طريقة نتبارك بها أيضا بسرعة.
1: Some of you have been in places where all you could see was a mustard seed.
2: بعضكم عاش في أماكن كان كل ما يراه فيها هو مجرد حبة خردل.
1: And yet in time, as you clung on God's promises, God gave you a tree.
2: ومع ذلك فبمرور الوقت والتمسك بمواعيد الله الله أعطاك شجرة.
1: Probably now you may be going through the stage in your life or in an area of your life where all you can see is a mustard seed.
2: وربما أنت تثير الآن في مرحلة من حياتك أو في مجال من مجالات حياتك حيث أن كل ما تراه هو مجرد حبة خردل.
1: I want to encourage you to trust God again to give you a tree.
2: أود أنني أشجعك قائلا ثق في الله مرة أخرى أنه سيعطيك شجرة.
1: Hang on the line.
2: تمسك بالخط.
1: Wait for God.
2: واستمر في انتظار الرب.
1: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون ليها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: فلنكتفي بهذا يا ياسر.
9: هناك آيات كثيرة تعارض وتشكك في الثالوث.
8: وتريد أن تناقشها كلها يا ياسر؟
9: طبعا، لهذا سهرت ليالي كثيرة وبحثت وجمعتها. تعارضها ظاهر بوضوح.
10: الأمر يحتاج إلى تدقيق وفهم يا ياسر. حينئذ ستجد أنه لا توجد آية واحدة تتعارض مع الثالوث الأقدس.
9: وما بين يدي
8: آيات تحتاج إلى تفسير وفهم، رأيت بنفسك بعضها حين شرحت، ظهر أنها لا تتعارض بل تؤيد.
9: عندي غيرها.
11: قد يكون مصيرها مصير ما قبلها.
8: يكفي ما أنفقناه من وقت في قضية الثالوث، ننتقل إلى موضوع آخر.
12: ما رأيكم لو تناولنا موضوعا مكملا أو ناتجا عن موضوع الثالوث؟ بذلك نتكلم عن موضوع جديد قديم.
9: ماذا تقصدين؟
12: المسيح، وهل هو الله؟
10: لاهوت المسيح.
8: هذا اقتراح جميل.
9: موافق.
11: الحمد لله.
8: لكننا في حديثنا عن الثالوث تكلمنا عن ابن الله،
11: الأقنوم الثاني في الثالوث.
8: بذلك نكون قد تكلمنا عن ألوهية المسيح.
9: هذا أمر يحتاج إلى الكثير من التحفظ.
12: لكنك بحثت معنا فكرة ابن الله والأقنوم الثاني،
10: وكان كل ما تبادلناه منطقيا مقبولا ومفهوما.
8: وبرغم الحجج والتحفظات والاستفسارات وجدنا له تفسيرا وتعليلا.
11: نعم هذا صحيح، وانتهينا من مناقشة الثالوث بأقانيمه الثلاثة.
9: لكن المسيح هو الله، هذا موضوع آخر.
8: آخر؟ هل هو فعلا موضوع آخر؟
10: البعض يرونه صعب التصديق، يقبلون المسيح في اللاهوت لكنهم لا يقبلونه هو اللاهوت الله.
12: وهل هناك مانع من معالجة ذلك الموضوع يا أبي؟
11: أقحمت نفسك في الأرض الوعرة يا قاسم.
12: كل ما نتناوله أرض وعرة.
10: الله معنا ونحن نعبرها، ما دمنا مخلصين أمناء حكماء نعبرها بسلام إن شاء الله.
8: ألاحظ فيك شيئا يا عم قاسم.
10: ماذا يا ابنتي؟
8: أراك حريصا في معالجتك لكل ما نتناوله من عقائد.
11: الأفضل أن نقول حكيما لا حريصا فقط.
9: أنت كذلك فعلا يا عم قاسم، لا تهاجم أو تحارب ولا حتى تتحدى أو تناظر.
12: أبي لا يحب ذلك ولا يجيده.
11: لا يحب نعم، لكن لا يجيده؟ لا أظن أن ذلك يصعب على قاسم.
8: كيف نبدأ حديثنا في هذا الموضوع؟
9: بسؤال بسيط.
11: ها هو ياسر يسأل.
9: أيضايقك يا عم قاسم ذلك؟
10: بالعكس يا ابني، تسعدني جدا أسئلتك، تقودنا للحق.
12: وما هو سؤالك البسيط ذلك يا ياسر؟
9: لماذا يبحث الإنسان عن الله؟ ألم يكن أسهل له أن يريح نفسه وعقله؟
8: لأن الله حوله في كل شيء،
9: ونسمة الله فيه منذ خلقه تبارك وتعالى.
12: بل الله فيه حتى الآن،
10: وهو سبحانه وتعالى موجود سواء اعترف الإنسان به أو لم يعترف.
11: الإيمان بالله مغروس في فطرة الإنسان منذ أن وجد الإنسان على الأرض، وجدت معه المعرفة بالله.
12: يصور الكتاب المقدس علاقة الله بالإنسان وعلاقة الإنسان بالله.
8: لم يتوقف الإنسان عن البحث عن الله طوال التاريخ
9: حتى وجده،
10: حتى أعلن الله ذاته للإنسان، أعلن ذاته له عن طريق الأنبياء والرسل، وتحدث له متجليا في الطبيعة أحيانا، ثم ظهر له في الجسد
12: في المسيح يسوع.
2: فما الفرق بين أن المسيح هو الله وأنه هو ابن الله؟
9: لا أظن أن هناك فرقا.
12: المسيح هو ابن الله، الله الابن، الله.
9: ألم يكن يكفي أن يكون المسيح المولود من روح الله أطهر إنسان وأعظم معلم وأكرم رسول وأقدر نبي؟
10: هذا لو كنا نحن الذين نحكم عليه، لكننا لا نحكم عليه أو نتكلم عنه أو ننصبه نبيا ومعلما ورسولا وإنسانا. هو الذي أعلن ذلك، فإما نصدقه ونقبله إلها أو نكذبه وننكر ألوهيته.
2: المسيح لم يقل أو يعلن نفسه إلها،
11: بل أنكر ذلك وأعلن إيمانه بالله الواحد.
12: الكتاب المقدس مشحون بالأدلة التي تؤكد لاهوت المسيح.
9: لو تابعنا كل ما كتب وكل ما يقال في هذا الموضوع فلابد أن نتوه ونفقد طريقنا لنصل إلى رأي سديد.
2: فماذا سنفعل؟
9: لا أعرف.
10: لو تصورنا جماعة من العلماء في الدين جلسوا معا يتباحثون في كينونة الله وكيف يبدو وكيف نتعرف عليه ونعرفه، ماذا يحدث؟
12: يصلون إلى صور متعددة متعارضة.
11: نعم، ويحاول كل أن يؤكد وجهة نظره والصورة التي يقدمها لله،
2: ويختلفون ويتشاجرون ويتصارعون ويتحاربون،
9: ويكفر كل منهم الآخر ويتهم كل منهم الآخر وقد يقتل كل منهم الآخر.
10: فلو وقف أمامهم من قال أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا الله،
12: يرفضون أو يؤيدون.
10: لكنهم لأنهم علماء فسوف يدرسون ما يقول قبل أن يحكموا له أو عليه.
2: وهل هذا ما سوف نفعله يا عم قاسم؟
10: هل لديكم اقتراح آخر؟
11: هذه فكرة رائعة يا قاسم.
9: ندرس ونبحث فيما قاله المسيح
12: وما قاله الكتاب المقدس عنه،
10: ونرى هل نحكم له أو عليه. دعونا نوقف المسيح أمامنا وندرس شخصيته ونفهم أقواله ونفحص أعماله وحياته، وبعد ذلك نحكم.
2: هذا أصوب عمل وأحسن طريقة للحكم.
12: هل تقبلون ذلك؟
11: نقبل.

0: بعض الناس يقولون إن المسيح لم يوجد أساسا.
1: ماذا؟ لم يوجد أساسا؟
0: يقولون إنه شخصية خرافية، أسطورة،
2: وإن ظهوره وأعماله وأقواله أسطورة أيضا،
3: وكل ما كتب عنه في الكتب المقدسة
0: خيال وتخيلات وأفكار ومعان ليست واقعا.
4: لكن هذا لا يقبله العقل. المسيح شخصية ظهرت في التاريخ.
1: التاريخ، التاريخ يؤكد وجوده. التاريخ مقسم إلى ما قبل المسيح وما بعد المسيح.
3: لا طبعا، لا يمكن أن نصدق أن المسيح شخصية أسطورية لا وجودية. هكذا تنبأ عنه الأنبياء قبل مجيئه ثم جاء،
2: وحين حل ملء الزمان وقت تحقيق النبوات، حل بيننا مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس، لننال التبني كما قال بولس الرسول.
0: هناك نبوات قديمة عن مجيء المسيح تحققت تاريخيا وبالتفصيل في ميلاده وحياته وموته وقيامته.
2: حتى اليهود الذين رفضوا المسيح ولم يؤمنوا به كانت لديهم تلك النبوات، حفظوها واحتفظوا بها، وكما يقول بولس الرسول عنهم أنهم استؤمنوا على أقوال الله.
1: ونفس هذه النبوات التي في كتاب اليهود تتحدث وتتنبأ عن المسيح.
3: فعلا، عشرات النبوات القديمة في التوراة.
4: أعرف ذلك، هناك تنبؤات عن ميلاد المسيح.
0: في نبوة ميخا يقول: أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل.
2: نبوة أنه يسود منذ القديم، منذ أيام الأزل،
3: نبوة تحدد ميلاده ومكانه.
1: وهل تنبأ الأنبياء عن أحد آخر أيضا؟
4: لم أسمع عن أحد آخر،
0: لأن المولود لا مثيل له، لا كفو له.
2: ولد فعلا بالجسد من مريم العذراء. طبعا المسيح حق وله وجود تاريخي.
3: العقل لا يقبل أنه شخصية خرافية.
1: لو كان المسيح خرافة لكانت المسيحية المبنية عليه أيضا خرافة.
4: المسيحية المنتشرة في العالم خرافة؟ هذا الكلام هو التخريف بعينه.
0: المسيحية أثرت في حياة البشر، مبادئها، أخلاقياتها، تعاليمها غيرت شكل العالم والإنسان.
2: كلام المسيح حقيقي وتعاليمه سامية وتأثيرها باق على مدى 20 قرنا.
3: لا أحد ينكر تأثير المسيح وشخصيته التي فرضت نفسها على الزمن وعلى التاريخ.
1: وهو كذلك يا جماعة، المسيح ليس خرافة بل هو حقيقي،
0: وهو حق، هو الحق.
2: قال: أنا هو الطريق والحق والحياة.
0: ومن هو الحق؟
2: هو الله جل

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت آثام خطيتي.

الصليب قوة لا تقاوم، فالشياطين تهرب من صورته متى رسم بها علينا. الصليب لواء المسيح، والملائكة يحبون لواء ملكهم فيسرعون إلى من يرسمه ويعينونه، القديس أثناسيوس الرسولي.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلتنا رحلة النجاح. والحقيقة هي ديت للأسف آخر حلقة في المشوار بتاعنا السنة دي في السيزون الأول بتاعنا. بتمنى من كل قلبي إن الحلقات ديت تكون فرقت مع كل واحد وواحدة فيكم، وبتمنى وبصلي إنها تديكم نظرة جديدة، نظرة تبتدي معاكم من السلسلة ديت، نظرة تخلينا نكمل وناخد التحدي إننا نقبل نمشي المشوار بتاع رحلة النجاح، مشوار لحياة مثمرة وحياة مشجعة، حياة تستاهل إنها تتعاش. النهاردة هقف معاكم شوية صغيرين عند حتة مهمة نختم بيها كلامي على الحاجات اللي بتفرق معانا في رحلة النجاح. مش بس بعرف أنا مين ودعوتي إيه، مش بس بحاول أتعامل بتناغم بين النفس والجسد والروح، لكن كمان مهم قوي دايرة العلاقات اللي أنا بتحرك فيها، الناس اللي حواليا اللي بيمشوا معايا رحلة النجاح دي. الحاجة المهمة في الناس اللي حوالينا في رحلة النجاح إن الناس دي بتأثر علينا وبتحط علينا بصمة. الجملة المشهورة قوي، الجملة اللي بتقول إنك لو عايز تعرف فلان بص على الناس اللي حواليه، بص على أصحابه. سفر الأمثال أصحاح 13 كتاب بيقول إن المساير الحكماء يصير حكيما ورفيق الجهال يضر. خليني أسألك وأقولك، أنت بتختار وبتختاري أصحابك إزاي؟ مين الناس اللي بتقضي معهم أكتر وقت؟ ناس يبنوك ويرفعوك ولا ناس بينزلوك لتحت؟ قبل ما تبتدي الرحلة بتاعت النجاح بتاعتك، اختار كويس قوي الناس اللي هتمشي معاك وتكمل معاك الرحلة ديت. الحاجة التانية إن مش بس نوعية الناس اللي أنا بمشي معهم المشوار، لكن كمان المبادئ اللي أنا بختار إني أبني عليها الصداقات والعلاقات ديت. المسيح حط ثلاث مبادئ مهمة قوي ينفع تحكم علاقاتي مع الناس اللي حواليا، ينفع حطهم في مثلث أسميه العتاب والاعتذار والغفران. افتكر في كل مرة أنت كنت فيها متضايق مع حد من الناس اللي حواليك، في كل مرة كان في علاقة واقعة أو تقيلة في حياتك، ولأي مدى ده عطلك في رحلة النجاح، لأي مدى خلاك مش قادر تنجز أو تذاكر أو تستمتع بيومك. من فضلك ازرع مبادئ المسيح من غير أي دوافع سيئة، كون أنت المبادر، وصدق انك هتحصد سلام وتشجيع وبركه في رحله النمو والنجاح بتاعتك. ابني علاقات تكمل معاك رحله النجاح، مش علاقات تخليك ما تكملش رحله النجاح اساسا وتسيبها وتستسلم. ناخد فاصل صغير ونرجع نحكي على شويه حاجات ايجابيه ينفع اعملها تبني لي العلاقات بتاعتي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني وشوية نصايح بسيطة ازاي ابني بيها علاقات مثمرة تكمل معايا رحلة النجاح. دايما بص على الناس نظرة ايجابية، هم اشخاص مميزين ليهم قيمة في ذاتهم مش لمركز او لحاجة بيعملوها. دور على الايجابي في الناس وامدح وعلق عليه واشكر الناس لو عملت لك حاجة كويسة. حاول تفهم الناس، حاول تخش جواهم وتعرف بيفكروا ازاي قبل ما مجرد انك تحاول ان انت تشرح نفسك او تفهم نفسك ليهم. اتعلم تدي وتساعد من غير ما تنتظر مقابل او مكافأة. القاعدة الذهبية اللي المسيح حطها للعلاقات اني عامل الناس زي ما تحبهم هم يعملوك، انت اللي كن مبادر وانت اللي روح ناحيتهم. حاجة اخيرة، ان كل خبرة او كل حاجة بمر بيها في حياتي مش هيبقى لها معنى او طعم من غير الناس اللي بيشاركوني الرحلة دي. انا ما اظنش ان في ناس كتير بتحب تتصور دايما لوحديها، لكن اللي بيدي لاي صورة او اي لقطة في حياتي معنى هي الناس اللي واقفة معايا في الصورة وفي المشهد دوت. واحنا في اخر حلقة من رحلة النجاح، كل اللي بتمناه وبطلبه من كل واحد فيكم اني ما توقفش عند الحلقات ديت بس، ما توقفش عند شوية المعلومات البسيطة اللي حاولنا نوصلها لكم في المشوار بتاعنا دوت، لكن خد المبادرة، استخدم الحاجات ديت كبداية، دور اكتر، اقرأ اكتر، ابتدي صلي وشارك الناس اكتر. كل يوم هتكتشف جزء جديد في شخصيتك، كل يوم هتبتدي تشوف حاجة جديدة في الصورة المميزة الفريدة اللي ربنا دعاك ليها. حياتك وحياتك مهمة جدا، ليها معنى وليها دور وهتفرق في كل الناس اللي حواليك، بس اختار انك تبتدي، اختار انك تمشي رحلة النجاح اللي ربنا دعاك ليها. وربنا معاكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقت.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
2: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا، لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا، فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

أخوتي وأخواتي المسلمين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معاكم عن اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلم أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

اخوتي اخواتي ابناء وبنات ليبيا الاحباء، كيف ما قلنا سلام لك من الرب يسوع المسيح ونعمه في الايام الصعبه هذه، واللي نشوفه فيها دم شعبنا الليبي ينزف بشكل غير عادي، ونشوفه في ارواح شبابنا تنتهي من دون حساب. نقول لكم قلوبنا تقطع وعيوننا تدمع من هول اللي نشوفه فيه ونسمعه فيه. والمهم في هذه اللحظات الصعبة إن ندعو ونصلوا ربنا أن توقف حمامات الدم ما بين أولاد بلادنا الوحدة ليبيا. أحبائي أولاد بلادي، نحن اليوم في أشد الحاجة للسلام والاستقرار، واللي مش هيتحقق إلا بمشيئة الله ربنا. فكل سلام بشري مزيف وكل استقرار بشري يزول إلا السلام والاستقرار متاع رب العالمين، فهو دائم للأبد وما يزولش أبدا. وإذا نحن تجولنا بين آيات الكتاب المقدس اللي هو التوراة والإنجيل اللي أوحى بها الله الناس القديسين واللي نسموهم الأنبياء والرسل، وقرينا بدقة وفهمنا، وبعدها تأكدنا أن السلام الحقيقي والدائم لابد ما ينتهيش هو سلام الرب يسوع المسيح، له كل المجد.

فمن اللحظة اللي انولد فيها ربنا يسوع المسيح من مريم العذراء بدا السلام على الأرض، ومش حينتهي بكل ونشوف شيء هذا أو المعنى هذا في آيات النبي أشعية اللي تقول: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام، لنمو رئاسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. وكذلك إذا تفحصنا أكثر حنفهمه ونعرفه أن سلام المسيح هو كيف النهر اللي يطيح قدامه كل الهموم والقلق، كيف ما قال نبي الله إشعياء: فكان كنهر سلامك. وإذا قرينا في إنجيل لوقا الآيات 2-14 شفنا أن الملائكة سبحت في السماء لسلام المسيح وقالت: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. أخوتي المستمعين، ننتقلوا في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ويتضح لنا من رسالة الرسول بولس الكنيسة غلاطية إن سلام المسيح هو ثمرة الروح القدس في القلب، وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام. وحتى الرسول يوحنا قال في الرؤيا بيش يبين لنا سلام المسيح كواحد من عواميد الملكوت، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. وإذا نحن درسنا ودورنا في كل أنحاء الأرض وكل أفكار وطروحات البشر على السلام وكيف يمكن تحقيقه، طبعا حنلقوا كيف ما قال الرسول بولس في رسالته كنيسة فيليبي 4:7: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في يسوع المسيح. عشان هيك أخوتي المستمعين، كل البشر يتمنوا يعيشوا في السلام المسيح وأمان، واللي مش هيتحقق إلا بالإيمان بيسوع المسيح رب ومخلص شخصي من كل الخطايا. وتردد كل نفس الجملة اللي قالها رب المجد لكل البشرية: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الصراحة أخوتي المستمعين، ما يقدرش الواحد أو ما يعرفش شنو يقول في اللحظات هذه اللي نحن نشوف فيها اللي صاير في بلادنا، لكن الشيء اللي نقدر نديروه بيش نعزوكم وتفهموا اللي صاير في قلوبنا وتفهموا مشاعرنا اتجاهكم باتجاه ابناء ليبيا كلهم، ان نقرأ عليكم مجموعة من المزامير اللي هي حمد وتسبيح لله، واللي هي مخصصة في أوقات الضيق والاضطراب والخوف واللي صاير كيف ما حالة ليبيا في وقتنا هذا. أخوتي المستمعين، ننتقلوا في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

فنقرأ في المزمور 91 واللي اكتبها على الباين أو اللي معروف أن داود عليه السلام هو اللي اكتبها. يقول المزمور: المحتمي بقدس أقداس العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب أنت ملجأي وحسني، إلهي الذي به وثقت، لأنه ينقذك حقا من فخ الصياد ومن الوباء المهلك. بريشه الناعم يضللك، وتحت أجنحته تحتمي، فتكون لك وعوده الأمينة ترسا ومتراسا، فلا تخاف من هول الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسري في الظلام، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يتساقط عن جانبك 1000 إنسان، وعن يمينك 10,000، وأنت لا يمسك سوء، إنما تشاهد بعينك معاقبة الأشرار، لأنك قلت: الرب ملجأي، واتخذت العلي ملاذا، فلن يصيبك شر، ولن تقترب بلية من مسكنك، فإنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في جميع طرقك، على أيديهم يحملونك ليلة تصطدم بحجر قدمك، تطع على الأسد والأفعى، تدوس الشبل والثعبان. قال الرب: أنجيه لأنه تعلق بي، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فاستجيب له، أرافقه في الضيق، أنقذه وأكرمه، أطيل عمره وأريه خلاصي.

وكيف ما قال المزمور 141 واللي كتبه داود عليه السلام: يا رب إليك دعوت فأسرع لغاثتي، اسغي إلى صوتي عندما أصرخ إليك، لتكن صلاتي أمامك كالبخور، ورفع يدي مثل تقدمة المساء. أقم يا رب حارسا لفمي، وأحفظ باب شفتي، لا تدع قلبي يتعلق بشيء رديء فيمارس أعمال الشر ما فاعلي الإثم، ولا تدعني آكل من طايبهم، ليضربني الصديق فذلك رحمة، وليوبخني فذلك زيت عاطر لرأسي. أما الأشرار فإني يصلي دائما كي تحفظني من أفعالهم الأثيمة، عندما يلقى بقضاتهم الظالمين من على الصخرة أنيد يسمعون لكلماتي، إذ يوقنون أنها حق، تتناثر عظامهم عند فم القبر كشظايا الحطب المشققة المبعثرة على الأرض. لكن نحوك يا رب السيد رفعت عيني وبك لذدت، فلا تترك نفسي عرضة للموت، احفظني من الفخ الذي نصبوه لي ومن إشراك فاعلي الإثم، ليسقط الأشرار في أشراكهم حتى أنجو تمام النجاة. وتو تعالوا أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات، نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله أن يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس، طالبين الخلاص والسلام الهنة في ليبيا، فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك، الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا، اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

0: أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم أو الحلقات الماضية، راسلونا على العنوان اللي تسمعوه في نهاية الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح ليكم والرب معاكم.
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: Welcome to C'est la vie radio.

أهلا وسهلا بحضرتكم أحبائنا من كل مكان في العالم، سلام ومحبة ليكم مع ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية على Passion Radio وRadio Salavi. أنا مع حضرتكم باهر حنين. النهاردة هنتكلم عن شخصية ملكية غريبة. ملك بدأ حكمه وشاب، حكم 16 سنة، واتصف في عمله وفي حكمه أنه عمل الصواب في عيني الرب، لكن محدش بياخد باله منه كتير. الملك ده هو الملك يوثام ابن عزية الملك، ملك يهوذا. رجل عاش في ظل أب عظيم اللي هو عزية الملك، اللي قاد مملكة قوية، لكن كان عنده وريث شرير اللي هو أحاز اللي دمر كل حاجة. لكن هو كان في النص، حكم بحكمة وبركة، واختصر الكتاب حياته في جملة واحدة: قوي يوثام لأنه هيأ طرقه أمام الرب إلهه. كلام ده مكتوب في أخبار التانية أصحاح 27 وعدد 6. درس لينا إن البركة مش في الشهرة، لكن في الثبات على الطريق المستقيم.

0: our God.
1: أهلا بكم أحبائنا، ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي جمعتنا مع آية اليوم، والآية النهاردة هنقراها من سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 27 والأعداد من 2-6. وعمل الصواب في عيني الرب حسب كل ما عمل عزي أبوه، ما عدا أنه لم يدخل هيكل الرب، وكان الشعب يفسدون بعد. وقوي يثام لأنه هيأ طرقه أمام الرب إلهه. الآية بتبدأ بمدح. يثام عمل الصواب زي أبو عزية، لكن في نفس الوقت كان في تحذير، لم يدخل هيكل الرب. عزية دخل الهيكل عشان يبخر واتضرب بالبرص. يثام اتعلم من غلطة أبوه وما كررهاش، هو أخذ الصفات الحلوة وتجنب الغلطة القاتلة. ده اللي اسمه الحكمة. وفي الآخر الكتاب بيعلن سبب قوته، هيئ طرقه أمام الرب، مش بجهده هو، لكن لأنه رتب حياته قدام الله.

دلوقتي جاء الوقت ان انا افكر حضراتكم بانه لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاة او اي شيء يحب يشاركنا به، تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radioclv.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radioclv.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

أهلا بكم أحبائي، ودلوقتي خلونا نتعرف أكثر على شخصية الملك يثام. نعرف من هو الملك يثام. يثام هو ابن الملك عزية اللي اسمه كمان عزرية وجروشة بنت صنوق. بدأ حكمه كان بيشارك أبوه لما أبوه اتضرب بالبرص وتعزل عن الناس. حكم 16 سنة في أورشليم. الكتاب بيشهد أنه عامل الصواب في عيني الرب، مع أن الشعب فضل يعمل الغلط ويبني المرتفعات اللي هي أماكن العبادة الوثنية وفضلت موجودة، لكن هو عاش بأمانة أمام الرب. هو ملك عاش فترة هدوء واستقرار، لكن كان في الحقيقة تهديد قوي أشوري في الأفق. طيب إيه الإنجازات اللي عملها يثام؟ في مجال البناء هو بنى الباب الأعلى في هيكل الرب، وعمل أعمال كتير في سور أوفل المرتفع الشرقي من أورشليم، وبنى مدن جبال يهوذا وحصون وأبراج في الغابات. كان مهتم جدا بتقوية دفاعات المملكة، وفي مجال الحرب حارب بني عمون وقهرهم ودفعوا له جزية كبيرة لمدة 3 سنين. كان بيدفعوا 100 وزنة فضة اللي هي حوالي 3.4 طن من الفضة، و10,000 كور قمح، و10,000 كور شعير اللي هو ما يوازي 1,800 طن قمح و1,500 طن شعير في يوم منها في أيامنا دي. انتصاره العسكري جاب بركة مادية للمملكة. طيب نستفاد إيه، وإيه الدروس اللي نستفادها من حياة يثام؟ أول حاجة التعلم من أخطاء الآخرين. يثام ما دخلش الهيكل زي أبوه، اتعلم من غلطة عزرية ومكررهاش. في حياتنا مش لازم نغلط عشان نتعلم، ممكن نتعلم من أخطاء اللي قبلنا. تاني حاجة الثبات في وسط الفساد. الكتاب بيقول إن الشعب فضل يفسد، يثام كان وحيدا في تقواه. ده درس إن الإيمان مش مسيرة جماعية مع الناس، الإيمان

ابنه أحاز كان شرير وخرب كل حاجة. الأب الصالح مش ضمان إن الابن يبقى صالح، كل واحد مسؤول عن اختياراته قدام الله. رابع حاجة وآخر حاجة، هيئ طرقه أمام الرب. الجملة دي هي جوهر حياة يثام. هيئ معناها إنه رتب، أعد وثبت. هو ما كانش عايش حياته عشوائيا، هو كان عارف ان الطريق الصحيح محتاج ترتيب وتخطيط، ومش مجرد ترتيب في شغل او سياسة، لكن ترتيب قدام الرب. يعني كان يحط كل الله في كل اولوياته ويرتب حياته حسب وصايا الله. النتيجة ان الكتاب بيشهد عنه انه قوي. القوة الحقيقية بتيجي من الترتيب الصحيح للحياة قدام الله. امين.

أحبائي، ودلوقتي جمع عاد نهاية حلقتنا النهاردة. أصلي أنه كل التنمات اللي استمعنا ليها والتأملات البسيطة اللي احنا تكلمنا فيها كانت سبب بركة وراحة وتعليم لكل نفس فينا. يثام مش ملك مشهور زي ما قلنا، لكنه ملك بار، علمنا أن البركة مش في أن الناس تعرفك، لكن في أنك تثبت على الطريق المستقيم قدام الرب. النهاردة اسأل نفسك واسألي نفسك، أنا برتب طريقه قدام الرب ولا عايش عشوائي؟ يثام قال عنه كتاب أنه قوي لأنه رتب حياته قدام الله. مش شرط تكون مشهور عشان تكون مبارك، ممكن تكون في الظل لكن تكون قوي في عيني الله، ودي أعظم بركة. في الختام أحبائي خلونا نصلي مع بعض الصلاة دي. يا رب، زي ما اديت يثام قوة لأنه رتب طريقه قدامك، ادينا احنا كمان حكمة نرتب حياتنا حسب مشيئتك. ساعدنا نتعلم من أخطاء اللي قبلينا ونثبت يا رب على طريقك حتى لو كل حوالينا عايشين في فساد. خلي قوتنا مش في شهرتنا لكن في ثباتنا قدامك. في اسم يسوع المسيح أصلي، آمين.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: أين تسكن وقت الضيق؟ أنت ساكن فين؟ المكان اللي بتقيم فيه ليه تأثير كبير على حالتك يوم الضيق. بعض الناس بيسكنوا وسط حيرة كلام الناس أو جوه حسابات المنطق البشري، وبعض الناس بيدور على مكان للإقامة جوه دوائر الاعتماد على البشر أو المنصب أو الفلوس، بيقعدوا جوه دوائر يسميها الكتاب راحة الجهال. هم راحتهم في أنهم يعالجوا الأمور بنفسهم بحلول هم عارفينها، بطريقة يكونوا هم مسيطرين فيها تماما على الموقف ومرتاحين أن احنا عارفين الموضوع ده. لكن للأسف هم بيكونوا في راحة ناقصة جهلة زي ما الكتاب بيوصف، رغم أن الله بينادي وبيقول تعالوا في ضيقكم دوروا عليا، لكن بيقول الكتاب أنه أنا دعوت فأبيتم ومددت يدي وليس من يبالي، بل رفضتم كل مشورتي ولم تردوا توبيخي. ومع إصرارهم على حل مشاكلهم بطريقتهم وإنهم يبعدوا عن ربنا بطريقة مقصودة، بيقول لهم بقى إذا جه خوفكم كعاصفة وإذا أتت بلياتكم كزوبعة، إذا جاءت عليكم شدة وضيق هتدعوني فمش هستجيب. ليه؟ لأنكم مرضتوش بالمشورة بتاعتي، لأن ارتداد الحمقى يقتلهم وراحة الجهال تبتهم. مكان الأمان والراحة الوحيد جوه بيت الله في علاقة حقيقية معاه، لكن أمان الحمقى عبارة عن أمان مزيف هيدمرهم هيقضي عليهم، وتهاونهم بالحل ده إن هم يرجعوا لله هيخليهم متألمين. الكتاب بيقول أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. تواجدي جوه بيت الله أو حرصي على إن يبقى ما بيني ما بينه علاقة شخصية عميقة هيسهل عليا بسهولة إن أنا أسمع صوته، وبالتالي لما أسمع صوته مش هلتفت ولا أهتم ولا أسمع صوت تهديدات العدو، وده هيخليني أسكن في أمان وفي ثقة، مش مضطرب، مش محمول بأي كلمة، مش متزعزع، لا، مستريح من خوف الشر، مستريح من أي حرب يعملها علي العدو في يوم الشر. أنت بقى ساكن فين يوم الضيق؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الخيارات الكثيرة تؤدي العجز عن اتخاذ القرار. حين قللت شركة بروكتر من خيارات شامبو هيدن شولدرز من 26 نوعا مختلفا إلى 15 فقط، زادت المبيعات بمقدار 10%. على الجهة الأخرى، هناك مواقف يحب فيها الجمهور تعدد الخيارات، مثل حالة محل آيس كريم في كندا يوفر أكثر من 200 نكهة آيس كريم، الأمر الذي إذاع شهرته وجعل الجمهور يقصده رغبة في تجربة كل شيء جديد، خاصة وأن المحل يسمح بالتذوق قبل الشراء. الأمر ذاته مع الأطفال، حين تعرض عليهم أكثر من نوع طعام لتناوله، كل خيار تضيفه سيؤدي لتناقص التفاعل مع الخيارات كلها.
2: يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان، الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد، أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

رب يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب، حيث تبقى هناك عطشانا. أتأمل كيف بصقوا على وجهك، وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك، ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا، الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبة.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

أهلا بيكم في فقرة التحرش في برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. حد فيكم يفتكر لما كانت عندها سنتين تلاتة وابتدت تتعلم كلمة لأ؟ في السن ده الطفل فينا بيبتدي يكون لأ. اللأ ديت بتحسسه بالاستقلالية، اللأ دي بتحسس كل واحدة فينا إن إحنا ممكن نقول لأ. في السن ده الطفل بيبتدي يختبر إزاي ممكن يكون ليه رأي لوحده، رأي منفصل عن رأي ماما ورأي بابا. بس فاكرين لما مرة حد فيكم قال لأ اترمى عليه كده شبشب لذيذ، ولا بابا استسهل الريموت وراح خبط حد فيكم بيه؟ لأ دي اتكسرت. اللأ اللي أنا بتعلمها وبتعلم أقولها اتكسرت جوايا، فبقى صعب عليا دلوقتي أقول لأ، بقى صعب عليا دافع عن حدودي ودافع عن جسمي. جات لي بنت بتحكي لي، بتقول لي أنا بابايا بيحضني. فقلت لها ماشي، حابة تحكي أكتر عن الموضوع ده؟ فقالت لي آه. بعدين سكتت كده وهي هتبتدي تتكلم، قالت لي عارفة أنا كنت بس مستنية أشوف رد فعلك هيبقى عامل إزاي بعد ما بقولك بابايا بيحضني، هتقولي لي عادي إيه المشكلة ولا هتديني فرصة أن أنا أحكي؟ لأن البنت كانت حاسة إنه هيترمي في وشها ذنب، إنه صباعي هيترفع عليها ويقولها أنت الغلطانة، يعني إيه بابا بيحضنك؟ أكيد مش قصده حاجة وحشة. البنت حكت إنه باباها كان بيعتدي عليها وهي صغيرة، وعمره ما اداها أي مساحة تعبر فيها إنها تقول لأ. كانت خايفة وكانت موجوعة وكانت متألمة إنه ده الأب اللي المفروض يعمل الحماية، بس ده نفس الحد اللي بيكسر حدود جسمها. وأنا صغيرة، وأنا صغيرة ما تعلمتش أقول لأ، فبواجه صعوبة دلوقتي أقول لأ. عشان كده أنا بشجعك إنك تبقي بتتكلمي أكتر وإنك تبقي بتحكي اللي جواكي أكتر. بابا بيعتدي عليكي، عمك كسر حدودك قبل كده، أخوكي بيضايقك بطريقة جنسية واضحة جدا. عايزة تعرفي تعملي إيه؟ استنينا بعد الفاصل.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن وانا صغيرة، وانا صغيرة لما ما تعلمتش ان انا دافع عن حدود جسمي واقول لا، لما بابا كسر حدود جسمي من غير ما اعرف ولا يكون عندي الشجاعة اني دافع عن نفسي. انا جاي النهاردة اقولك انه ممكن يبقى باباكي عمل كده وانا مصدقة، ومش هقول عليكي انك بتكذبي او بتتألفي او كنتي بتتخيلي ده انت كنتي صغيرة. انا مصدقة انه ممكن يبقى باباكي عمل فيكي كده. خوفك النهاردة انك تدافعي عن نفسك مؤلم قوي، عشان كده انا بشجعك تقولي لا، حتى لو انت ما قلتيش لا زمان، حتى لو انت فضلتي ساكته لسنين. انا مش بقول ان كل الناس بتعمل كده، بس انا بقول انه في كده،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي تتجاب من سيتي ستارز ومتطالع، وتدبل لك مين خناقة في البيت مع أبوك ومك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو تشيرت. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلام، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمن فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك أول خامة، ما أنت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع تمن من أي أماكن تاني. وبعدين أنت بتوريه مين؟ ما هم لابسين زي، فمش هتبقى أنت البرنس يعني في القعدة، وما تمرمش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو أنت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص اللوجو لبسك إيه. رأيه صدقني.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبداً. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

مسيحكم مخلوق، مسيحكم ليس أزليا. ده اللي قريته على الإنترنت وواحد كتبه ويقول وبحسب نص التوراة التي تؤكد أن المسيح ليس أزليا. افتح معايا من فضلك سفر المزامير أصحاح 2 وآية 7، يقول كده: إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، أنا اليوم ولدتك. بياخدوا جملة أنا اليوم ولدتك على إني المسيح مش موجود منذ الأزل. أول حاجة عايز أقول لك حاجة، من فضلك ركز معايا في المزمور كويس جدا. هل قريت في كل المزمور إن المسيح مخلوق؟ المسيح هنا مولود، ونحن نؤمن أن المسيح مولود من الآب قبل كل الظهور. قبل ما شرح لك الفكرة دي، خلينا أقول لك الأول، كل العهد الجديد أكد على أن هذه النبوة تمت فقط في شخص المسيح. هذه الكلمات لا تنطبق إلا على المسيح. فمثلا في سفر أعمال الرسل أصحاح 13 ومن آية 32 يقول كده بكل وضوح: ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، أن الله قد أكمل لنا هذا، نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني. ويذكر اسم المزمور في مزمور 2: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. أنه أقامه من الأموات، غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد. هنا بيأكد، وعندنا كمان لو عايز تتأكد أكتر في عبرانيين الأصحاح الأول آية 5 و6، أن هذه النبوة هي عن المسيح والمسيح فقط. أما الأمر الثاني، مسيحنا مولود وليس مخلوق، وده اللي بنقوله حتى في قانون الإيمان. مسيحنا ليه ميلادين، ميلاد أزلي وميلاد زمني. الميلاد الأزلي من الآب قبل كل الظهور. الميلاد الزمني اللي الرسول بولس بيقول عنه في غلاطية 4: لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. فهو مولود، ده الميلاد الزمني، لكن الميلاد الأبدي مولود قبل كل الظهور. وعندنا كل الأدلة على كده. يعني يقف المسيح يقول بوضوح: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. ما قالش أنا كنت، أنا كائن أي موجود منذ الأزل، منذ الأزل. لما نقرأ يوحنا 1:1 يقول: في البدء كان الكلمة. أي بدء؟ مش بدء كتابة الإنجيل ولا بدء الخليقة، ده البدء الذي لا بداءة له. في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله، كان الكلمة الله، الكلمة اللي هو الله. يقول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا. صار جسدا، هو ده تجسد الكلمة، تجسد الله. ففي ميلاد أزلي وميلاد زمني. عايزك تقرأ معايا الآية نفسها اللي احنا قريناها بتأني شوي وفكر فيها. لاحظ صوت الآب بيقول ايه بالنبوة عن الابن. قال له: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. ما قالوش أنا اليوم ولدتك فأنت ابني. لما يقول له أنت ابني، أي منذ الأزل أنت ابني، بيتكلم عن الميلاد الأزلي. أنا اليوم ولدتك، اليوم ولدتك عن الميلاد الزمني. فالآية تحمل الميلادين. بقول لك تاني، فكر فيها مرة تانية. يقول له أنت ابني، أنت ابني من إمتى؟ منذ الأزل. أنا اليوم ولدتك، الميلاد الزمني. ولما تقرأ نص المزمور كله، ده بيتكلم عن مين؟ عن الابن يسوع المسيح. نقرأ في آية 6 في نفس مزمور 2: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون، جبل قدسي. مين اللي اتمسح بالروح القدس؟ في شخص في كل التاريخ اتمسح بالروح القدس إلا شخص الابن؟ بص كده من فضلك لآية 12 في نفس المزمور: قبلوا الابن لألا يغضب، قبلوا الابن لألا يغضب فتبيدوا من الطريق. مين الابن؟ شخص الرب يسوع المسيح. فهو المولود ميلاد أزلي، ميلاد زمني، بنص الآية بالحرف: أنت ابني، أنت ابني منذ الأزل، الميلاد الأزلي، أنا اليوم ولدتك، الميلاد الزمني. هل أنت مصدق؟ أنا أرجوك ادي وقت للتفكير. مسؤولية كل إنسان أنه يبحث عن الحق،
والذي لا يبحث ولا يفتش عن الحق مسؤول أمام الله، عليه دينونة أعظم. البحث عن الحق واجب أخلاقي. أنا إنسان مخلوق على صورة الله، وضع فيا العقل، دور على الحق، دور على الطريق. مفيش حد هيفيدك أبدا، اوعى تعيش في مسلمات، لكن دور على الحقيقة، وأنا متأكد أنك ستصل إلى الحقيقة. الرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطي الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، أحمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها، والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: لاحظت فرقا بين سلسلة نسب المسيح في بشارة متى وبشارة لوقا. أما بشارة يوحنا فتغفل سلسلة النسب تماما. لماذا؟ ما هو شرحكم؟
2: نبدأ أولا بالقول إن البشير يوحنا لم يغفل نسب السيد المسيح، فقد أتى بلقب جديد للمسيح لم يستعمله غيره من كتبة الإنجيل، إذ سماه الكلمة، وهو لقب مناسب جدا، لأنه كما تعلن الكلمة الظاهرة فكر المتكلم غير الظاهر، هكذا يعلن شخص المسيح الظاهر في الجسد الإله الذي يرى ولا يرى. فالمسيح أعلن بتصرفاته قولاً وفعلاً كل صفات الله من قدرة وحكمة وصلاح وقداسة، فصح أن يكون من جملة ألقاب المسيح الوصفية لقب الكلمة. وكنا نظن أن يكون اللقب الكلمة في صيغة المؤنث، لكن من الفعل المذكر والضمير المذكر ومن القول إن الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، نرى أن البشير يوحنا قد حول اسم الكلمة عن المعنى المألوف وجعله يعني شخصا حقيقيا هو السيد المسيح. وختم البشير يوحنا فاتحة بشارته مؤكدا أن الله روح لا يرى قط، لكن هذا الكلمة لابن الوحيد من الآب قد أعلنه، وهو أهل لذلك لأنه ساكن في حضن الآب فيعرفه حق المعرفة، ولكي يعلنه للبشر صار جسدا وحل بيننا. وهذا الحلول يسمى التجسد أو التأنس. أما البشير متى كاتب سلسلة نسب المسيح فقد كان في الأصل جابي ضرائب يهوديا، اسمه العبراني لاوي واسمه اليوناني متى واسم أبيه حلفي. كان عمله في خدمة الحكومة الرومانية يستلزم أن يكون صاحب معرفة، ولا سيما في الأمور المالية والتجارية، كما كان من ذوي اليسر المالي. تبدأ مقدمة بشارة متى بالقول: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته. ثم يذكر 40 شخصا من رجال ونساء، آخرهم يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. وبينما يمل الجاهل من مطالعة هذا الجدول يدرك العاقل أهميته الفائقة، لأن فيه إيضاحات مهمة للأصل البشري الذي تسلسل منه هذا الشخص العجيب الذي صار جسدا وحل بيننا. والمسيح هو الإنسان الوحيد في التاريخ البشري الذي حفظت سلسلة نسبه من أب البشر آدم، وهو الوحيد الذي تتوقف قيمته على حفظ سلسلة أجداده.

وقد أورد البشير لوقا في بشارته جدولا آخر لنسب المسيح يختلف عن الذي أورده متى، فنقول إن الجدولين متفقان في أن يوسف رجل مريم أم المسيح الحلقة الأخيرة فيهما، ويتفقان أيضا في حلقات النسب بين إبراهيم وداود، ويتفقان في اسمي شألتئيل وزربابل في وقت سبي بابل، ولكنهما يختلفان اختلافا يفرح له المنتقدون. من هذا الاختلاف أن متى يقدم أسماء الأجيال من المسيح راجعا إلى إبراهيم، أما البشير لوقا فيرجعه إلى آدم. يتبع البشير متى سلسلة سليمان بن داود، أما البشير لوقا فيتبع سلسلة ناثان بن داود. يذكر متى أن يوسف خطيب مريم ابن يعقوب وفقا للشرع الأصلي، أما البشير لوقا فيجعله ابن هالي، إما لأنه صهر هالي أو لأنه تزوج بأرملة أخيه ليقيم نسلا لأخيه. والحلقات في بشارة متى بين داود ويوسف تنقص كثيرا عنها في بشارة لوقا، لأن بعض الحلقات متروكة في بشارة متى، فكلمة ابن وكلمة ولد تردان أحيانا في هاتين السلسلتين بالمعنى الواسع، نظير القول إن المسيح ابن داود ابن إبراهيم، لأن البشير متى يذكر في أيام القضاء بين راحاب وداود أربع حلقات فقط، مع أن المدة 450 سنة. ويرى كثيرون من أفضل المفسرين أن الجدول في بشارة لوقا يختص بمريم العذراء، والآخر في بشارة متى يختص بيوسف خطيب مريم، لأن بيان الاثنين ضروري. على أن البشيرين متى ولوقا يوضحان أصل المسيح الإلهي، فالبشير متى بعد أن يقول في كل الحلقات السابقة فلان ولد فلانا، لا يقول كما كان ينتظر يوسف ولد المسيح، بل يقول يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. والبشير لوقا يقول عن المسيح وهو على ما كان يظن ابن يوسف. يستخلص إذن من جدولي البشيرين متى ولوقا، ولسيما من اسم رعوث المؤابية، أن للفقراء والأغراب عن بني إسرائيل نصيب في لائحة الشرف الملكي المسيحي، وأيضا من اسم رحاب التي كانت قبلا زانية، واسمي ثمار وبثشبع، يظهر أن للأشرار التائبين توبة حقيقية مكانا في هذه القائمة الشريفة مهما كان كل ماضيهم معيبا. لقد اعتنى المسيح بالضعفاء وخص بغفرانه بعض البعيدين جدا عن الصلاح، وقال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، وقال أيضا ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. ونجد محور الإنجيل كله في القول كان الكلمة الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا. وبما أن المصدر الوحيد لأخبار المسيح هو الإنجيل، وبما أن كتبة الإنجيل جميعا متفقون على القول بلاهوته، يستلزمنا الإنصاف أن نفسر حوادث حياته وفقا للقول بلاهوته.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها. والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح، واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: التخية الأبدية مش بتنتهي في حضور الله، مفيش خطية، لكن هيكون موجود نور القداسة بس. الهيكل اليهودي كان فيه قدس الأقداس، وده المكان اللي الله كان بيسكن فيه، وفي الأبدية المدينة المقدسة هي قدس الأقداس، ومش هنكون محتاجين لكاهن يتوسط لنا علشان ندخل. النهاردة هنسمع أكتر عن أمور رائعة في سفر الرؤيا إصحاح 21 وعن البيت الأبدي للمؤمنين. خليك معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الأخيرة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدعونا علشان نملك معاه.
1: ودلوقتي مسكن الله بقى مع الناس. المكان المقدس ده هو قدس الأقداس، عبارة عن مكعب، وبعد لحظات هنكتشف انه مدينة أورشليم عبارة عن مكعب اكبر بكتير. ليه في علاقة بينهم؟ العلاقة ببساطة انه هنسكن في قدس الأقداس للأبد في حضور الله، من غير ما نخاف من التلوث بالخطية، لأننا هنكون قديسين وأحرار تماما من كل خطية للأبد. في حد حابب ده؟ لو ما كنتش بتحب الخطية كنت سقفت دلوقتي، لكن لو بتحب الخطية مش هتسقف لخبر زي ده. دلوقتي تخيل أنك قاعد في حضور الله مباشرة. عشان كده كلمة الله بتقول مش هيكون في هيكل في السماء، أنا في عدد 22، لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها وسراجها. تخيلوا كده معايا للحظات يا شعب الرب وفكروا كويس، دي هتكون تجربتنا الأولى مع النور اللي مش مخلوق. السماء مش هتكون محتاجة للشمس أو القمر، لأن الله في النهاية هو النور دلوقتي، والنور ده مش مخلوق، ده جزء من كينونة الله. وفي السماء هنعيش في النور ده، وكلمة الله بتقول لنا انه مش هيكون فيه احتياج للشمس او القمر، مش هيكون فيه حواجز علشان نوصل بشكل مباشر لله، ولا هنحتاج لوسيط. لو قلت لك اسم جوني إريكسون تادا هتفتكر على طول انه عندها شلل رباعي من حوالي 35 او 40 سنة. هي عانت كتير جدا، لكنها باركت الملايين من خلال اللي اتعلمته في وقت معاناتها. لكن فاكر كلامها لما قالت الحاجة اللي مستنياها لما روح السماء مش اني هقدر اركن الكرسي المتحرك بتاعي في مدخل السماء وهكون قادرة اجري على يسوع علشان اعبده، لكن قالت اكتر حاجة بتهمني ومهمة اكتر بالنسبة لي هي التواصل الفوري والمستمر مع الله من غير اي خطية بيننا. السماء هتكون كده. تخيل معايا انه هيكون الذهن نقي جدا لدرجة انك مش هتمانع لو زوجتك وعيلتك وبناتك واولادك عارفين كل فكرة بتفكر فيها. مش هيكون في شعور بالذنب او الخزي ولا حاجة تاني غير النقاوة، لانه انقياء القلب بيعين الله. فهيسكن الله مع شعبه في اورشليم الجديدة. ودلوقتي هقول كلمة سريعة جدا عن حجم المدينة دي، او نقدر نقول وصفها. هتلاحظ في عدد 18 انه عندنا نظرة تانية للمدينة الجميلة دي. وذهب بي بالروح الى جبل عظيم عال، واراني المدينة العظيمة اورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله، ولمعانها شبه اكرم حجر كحجر يشبن باللوري، وكان لها سور عظيم وعال، وكان لها 12 بابا وعلى الابواب. هل ركزت في عدد 12؟ بطرس مش موجود عند البوابة. وبعد كده كلمة الله بتقول انه المدينة دي ليها 12 باب وعلى الابواب 12 ملاك، هم هيكونوا هناك. وهتلاحظ انه على الابواب موجود اسماء اسباط اسرائيل ال 12، وبكده هنلاقي مجموعة ممثلة عن قديسين العهد القديم. وفي عدد 14 بيقول وسور المدينة كان له 12 اساسا وعليها اسماء رسل الخروف ال 12. وبنلاقي لسه موجود في السماء تمييز بين شعب إسرائيل والكنيسة، لكن كلهم هيكونوا مع بعض في نفس الوقت. وفي أورشليم الجديدة هيتمتع كل القديسين في كل العصور بالله. ودلوقتي اسمحوا لي أقول لكم كلمة عن حجم المدينة. في عدد 15 بيقول والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض. هو قاس المدينة بعصاية طولها 12,000 غلوة، وده نظام قياس قديم. أنا دورت على جوجل امبارح علشان أحاول أعرف الطول بالظبط، واكتشفت إنه في عدم اتفاق، لأن في قياسات كتير بتعتمد على البلد والموقع الموجودة فيه، لكن بشكل عام بيقولوا إن الغلوة دي ممكن يوصل طولها لأكتر من متر ونص، ولو ده صحيح فعندنا 19,312 كيلومتر أو أكتر، أو 22,530 كيلومتر. والكتاب بيقول لنا إنه طول المدينة وعرضها وارتفاعها متساويين. هل تقدر تتخيل مدينة بتبدأ من كولورادو في المحيط الأطلسي ومن الجزء الشمالي من الولايات المتحدة للحدود المكسيكية وارتفاعها بيوصل ل 2414 كيلومتر؟ فكر في الشقق الموجودة هناك كده. أوه، أكيد هتبقى مساحتها كبيرة وواسعة جدا. وكمان لما نيجي نتكلم عن الشوارع فبيجي في دماغنا على طول الشوارع الأفقية العادية علشان نروح من مكان لمكان. تخيل معايا إننا هنكون في أجساد ممجدة، كل شخص في السماء هيكون لابس جسد ممجد. الكتاب المقدس بيقول إننا هنشوف المسيح وهنكون زيه لما هنشوفه كما هو، هيكون عندنا نفس جسد يسوع. هل عارفين ده معناه إيه؟ فكروا في الموضوع شوية. ده معناه إننا هنقدر نتحرك رأسياً بنفس السهولة اللي بنتحرك بيها أفقياً. عشان كده ممكن تكون شوارع المدينة فيها طول وعرض وارتفاع، وفي الحالتين مش مهم، لأنه في الوقت ده أفكارك ورغباتك إنك تروح في مكان ما هتدي لك القوة إنك تكون فيها ببساطة. الموضوع هيكون بالسهولة والبساطة دي. وتخيل إنك مش هتحتاج تنام أبداً لأنه جسمك هيكون أبدي زي المسيح. وإحنا بنكمل كلامنا عايزك تلاحظ المواد الموجودة في المدينة. أنا مش هقولها، لكن لو موجود جواهرجي بيسمعنا فهيكون مثير للاهتمام جدا إنك تقرأ عدد 18 وتتابع فين بتلاقي الأنواع المختلفة دي من المجوهرات والأحجار الكريمة اللي اتذكرت. وهل أقدر أقول إن كل المواد دي ممكن تكون رمزية؟ محتاج تفتكر إنه يوحنا كان شايف المدينة المقدسة نازلة من السماء، وكان محتاج يعبر عن اللي شايفه بكلمات يقدر يفهمها وإحنا كمان نقدر نفهمها. يوحنا كان لازم يعمل كده علشان نقدر نشوف لمحة عن شكل السماء، عشان كده هو بيكتب كل الأوصاف الجميلة دي. والتعليق الوحيد اللي عايز أقوله هنا هو إني أفتكر إن الله بيحب الجمال. الله بيحب الهندسة المعمارية. لما تشوف الطريقة اللي اتبنت بيها المدينة دي هتدرك إن الله هو الباني. الكتاب قال عن إبراهيم لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبارئها الله، في عبرانيين 11 وعدد 10. فدي مدينة الله اللي بناها علشان يسكن فيها ولشعبه. خلونا نقف لحظة ونسأل نفسنا، إيه هي الامتيازات اللي هيتمتع بيها الناس اللي هيعيشوا جوه المدينة دي؟ أول امتياز هيكون فيه مساواة، وفي عدد 24 بيقول وتمشي شعوب المخلصين بنورها وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. وده قايم على عادة قديمة، لما كان الملك بيخضع للي فوقيه كان بيجي بكل اللي عنده بيحطه عند رجل الملك الأعلى منه. عشان كده هيكون فيه ملوك هيجوا بمجدهم وكل اللي كان عندهم في الأرض هيجوا بيه ويحطوه عند رجلين المسيح. الكتاب بيقول وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. بتخيل أنه حتى لو كانت الأمم ممثلة في السماء فمش هيكون في أي تعصب عرقي، وواضح أنه مش هيكون في شعور بالتفوق بسبب العصمة من الخطية، ولأنه كلنا في السماء هيكون عندنا هدف مشترك وهو عبادة يسوع وخدمته. إذن هتكون فيه مساواة في المدينة المقدسة. وبعد كده لكل شخص بيسمعنا بيهتم بالفيتامينات والأكل الصحي، شوفوا معايا في بداية إصحاح 22 بيقول وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف وفي وسط سوقها. محتاجين نفهم الحتة دي. عرش الله موجود في السماء، ومن العرش بيخرج نهر من مياه الحياة بيتدفق مباشرة من الشارع الرئيسي، في نص الشارع الرئيسي بالظبط، ده اللي بيقوله. وعلى جوانب النهر موجودة شجرة الحياة. عشان كده محتاجين نقف لغاية هنا شوية، مش هنكمل وخلاص. شجرة الحياة، فاكرين شفناها فين قبل كده؟ كانت موجودة في سفر التكوين لما آدم وحواء كانوا هناك كانت موجودة شجرة معرفة الخير والشر، والله قال لهم لا تأكلا من تلك الشجرة، لكنهم عصوا كلمته وأكلوا من الشجرة دي عادي، وعشان كده الله منعهم يقعدوا تاني في جنة عدن. ما كانش في رجوع تاني لجنة عدن، والله اتأكد بالفعل انهم مش هيرجعوا. عارف ليه؟ لأنه لو أكلوا من شجرة الحياة كانوا هيعيشوا للأبد كخطاة، ما كانوش هيموتوا أبدا. ممكن تقول يا ريت ده هيكون شيء رائع. طبعا أنا ما أعتقدش ده. اتصل اسأل والدتي بس. بمجرد ما تكبر في السن بتكون مشتاق للموت وبتشتاق تكون مع الله، وهتكون محبوس في الوجود ده لو الله عنده خطط أفضل بكتير ليك. ونتيجة لده هما ما أكلوش من شجرة الحياة، الحمد لله. في السماء تقدر تاكل، تقدر تاكل من شجرة الحياة، والأكتر من كده ورق الشجرة فيه شفاء للأمم. لناس كتير بتسمعنا دي حاجة محيرة. ممكن تسأل عندنا طاقة ملهاش حدود وعندنا قوة في السماء، فليه هنحتاج ناكل؟ عايز أقولك مش هتحتاج تاكل في السماء لو مش عايز.
0: أيوة يا صديقي، مش محتاج تاكل في السماء لو مش عايز، لكن زي ما هنعرف بعد شوية إحنا اللي هنكون عايزين كده، لأن الأكل هو علامة للشركة، يعني بتاكل مع يسوع المسيح وبتتشارك معاه. في جزء مننا المفروض يكون فاهم إنه السماء هتكون مختلفة تماما عن الأرض، لكن في نفس الوقت هيكون في بعض التشابه. أتمنى تكون استمتعت بسلسلة العظات دي واللي بعنوان الملك جاي، محتاجين كلنا نعيش في ضوء مجيء المسيح. النهاردة سمعنا أكتر مع بعض في عظة بعنوان الملك هيدعونا علشان نملك معاه، ودي العظة الأخيرة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. ولما يوصلوا لأورشليم الجديدة المؤمنين بيسوع هيلاقوا خدمة للأبد منتظراهم. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجدة حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن الحياة هيكون شكلها إيه كمفديين من جماعة مؤمنين كل العصور في نور وجه الله.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقدس.

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، أحمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

0: الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالولنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم لا تدينوا. كان في واحد قاعد يتفرج على التلفزيون بعد يوم طويل من الشغل والتعب، وهو بيقلب في القنوات عجبه برنامج مسابقات، والحلقة دي كانت حلقة ثقافية، فالمسابقة كلها أسئلة ثقافية، وفي حالة إن المتسابق لو جاوب على كل الأسئلة كان هيفوز بجائزة قيمتها $1,000,000. بدأت المسابقة، وبالطبع شد الأعصاب للمتسابق والمشاهدين برضو كمان $1,000,000. وكان السؤال الأول كالآتي: السؤال الأول، كم استمرت حرب 100 عام؟ 1 116 سنة، 2 99 سنة، 3 100 سنة، 4 150 سنة. وللأسف فكر المتسابق كتير واختار تخطي السؤال ده لأنه أول مرة يمر عليه، والمشاهد بيقول في نفسه: إيه ده؟ هو المتسابق ده مش فاهم حاجة؟ يعني إيه يعني؟ حرب 100 عام هتكون استمرت كام؟ 99 ولا 116 ولا 150 يعني؟ المهم اتنقل مقدم البرنامج للسؤال التاني وسأل: السؤال الثاني، أين تصنع قبعات بنما؟ البرازيل، تشيلي، بنما، الأكوادور. وهنا قال المشاهد: طبعا مفيش أسهل من كده أسهلة. لكن فوجئ بأن المتسابق بيطلب الاستعانة بالجمهور، وهنا قال المشاهد برضو في نفسه على المتسابق ده أنه غبي. اتنقل مقدم البرنامج للسؤال الثالث وقال: في أي شهر يحتفل الروس بثورة أكتوبر؟ 1 يناير، 2 سبتمبر، 3 أكتوبر، 4 نوفمبر. وبالتأكيد اتمنى المشاهد ان يكون هو المتسابق وقال ده الطفل يفوز بالـ1,000,000. في اسهل من كده اجابة؟ لكن استغرب من المتسابق، طلب مساعدة صديق فأتهم بالجنون. في السؤال الرابع سأل مقدم البرنامج المتسابق وقال له: اي هذه الاسماء هو الاسم الاول للملك جورج السادس؟ جون، ألبرتو، جورج، مانويل. والمفاجأة طلب المتسابق حذف إجابتين، وبعد جهد اتوصل للإجابة، والمشاهد قاعد يغلف نفسه من غباء المتسابق. أخيرا اتنقل مقدم البرنامج للسؤال الخامس وسأل: ما الحيوان الذي أخذت منه جزر الكناري اسمها؟ طائر الكناري، الكنغر، الجرو، الفار. وهنا انسحب المتسابق من المسابقة ومرضيش يكمل: أنا مش قادر. قعد المشاهد يرمي عليه كلام صعب جدا ويتهمه بتهمات صعبة من الغباء والجنون. وفي نهاية الحلقة قال المقدم البرنامج إنه هيعرض على المشاهدين الأجوبة الصحيحة. لكن قبل ما نسمع الأجوبة الصحيحة عزيز المستمع، تعال أقولك إن لو أنا وإنت قاعدين مكان المشاهد هنعمل نفس رد الفعل، فإحنا في ذهننا الأسئلة سهلة ومجاوبة نفسها، ونقول على المتسابق نفس الاتهامات برضو. لكن لو تسمح لي أقول لك الأجوبة الصحيحة يمكن نغير رأينا. إجابة السؤال الأول: حرب 100 عام استمرت 116 سنة من سنة 1337 إلى 1453 ميلادية. إجابة السؤال الثاني: تصنع قبعات بنما في الأكوادور. السؤال الثالث جوابه: بيحتفل الروس بثورة أكتوبر في نوفمبر. وجواب السؤال الرابع: الاسم الأول للملك جورج هو ألبرتو. لكن إجابة السؤال الأخير: جزر الكناري أخذت اسمها من الجرو مش من طائر الكناري. يا أسئلة شكلها سهل لكن إجابتها صعبة، عشان كده درسنا النهاردة ما نتسرعش في الحكم على الآخرين ولا ندين الآخرين قبل ما نبص على أنفسنا، وفعلا لا ندين كي لا ندين.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجليلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

نتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف، خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع.

أين تسكن وقت الضيق؟ أنت ساكن فين؟ المكان اللي بتقيم فيه ليه تأثير كبير على حالتك يوم الضيق. بعض الناس بيسكنوا وسط حيرة كلام الناس أو جوه حسابات المنطق البشري، وبعض الناس بيدور على مكان للإقامة جوه دوائر الاعتماد على البشر أو المنصب أو الفلوس، بيقعدوا جوه دوائر يسميها الكتاب راحة الجهال. هم راحتهم في أنهم يعالجوا الأمور بنفسهم بحلول هم عارفينها بطريقة يكونوا هم مسيطرين فيها تماما على الموقف ومرتاحين أن احنا عارفين الموضوع ده، لكن للأسف هم بيكونوا في راحة ناقصة جهلة زي ما الكتاب بيوصف، رغم أن الله بينادي وبيقول تعالوا في ضيقكم دوروا علي، لكن بيقول الكتاب أنه أنا دعوت فأبيتم ومددت يدي وليس من يبالي، بل رفضتم كل مشورتي ولم تردوا توبيخي. ومع إصرارهم على حل مشاكلهم بطريقتهم وإنهم يبعدوا عن ربنا بطريقة مقصودة، بيقول لهم بقى إذا جه خوفكم كعاصفة وإذا أتت بلياتكم كزوبعة، إذا جاءت عليكم شدة وضيق هتدعوني فمش هستجيب. ليه؟ لأنكم مرضتوش بالمشورة بتاعتي، لأن ارتداد الحمقى يقتلهم وراحة الجهال تبتهم. مكان الأمان والراحة الوحيد جوه بيت الله في علاقة حقيقية معاه، لكن أمان الحمقى عبارة عن أمان مزيف هيدمرهم هيقضي عليهم، وتهاونهم بالحل ده إن هم يلجأوا لله هيخليهم متألمين. الكتاب بيقول أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. تواجدي جوه بيت الله أو حرصي على أن يبقى ما بيني ما بينه علاقة شخصية عميقة هيسهل عليا بسهولة أن أنا أسمع صوته، وبالتالي لما أسمع صوته مش هلتفت ولا أهتم ولا أسمع صوت تهديدات العدو، وده هيخليني أسكن في أمان وفي ثقة، مش مضطرب، مش محمول بأي كلمة، مش متزعزع، لا، مستريح من خوف الشر، مستريح من أي حرب يعملها علي العدو في يوم الشر. أنت بقى ساكن فين يوم الضيق؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا فخاري؟ هو ذا كالطين

أعزائي المستمعين، أهلاً بيكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من عشرة من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.
1: ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي ريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن، البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون لي اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني ابذل مجهود.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟ قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: فلنكتفي بهذا يا ياسر.
7: هناك آيات كثيرة تعارض وتشكك في الثالوث.
6: وتريد أن تناقشها كلها يا ياسر؟
7: طبعا، لهذا سهرت ليالي كثيرة وبحثت وجمعتها. تعارضها ظاهر بوضوح.
8: الأمر يحتاج إلى تدقيق وفهم يا ياسر. حينئذ ستجد أنه لا توجد آية واحدة تتعارض مع الثالوث الأقدس.
7: وما بين يدي
6: آيات تحتاج إلى تفسير وفهم، رأيت بنفسك بعضها حين شرحت، ظهر أنها لا تتعارض بل تؤيد.
7: عندي غيرها.
9: قد يكون مصيرها مصير ما قبلها.
6: يكفي ما أنفقناه من وقت في قضية الثالوث، ننتقل إلى موضوع آخر. ما رأيكم لو تناولنا موضوعا مكملا أو ناتجا عن موضوع الثالوث؟ بذلك نتكلم عن موضوع جديد قديم.
7: ماذا تقصدين؟
6: المسيح، وهل هو الله؟
8: لاهوت المسيح.
6: هذا اقتراح جميل.
7: موافق.
9: الحمد لله.
6: لكننا في حديثنا عن الثالوث تكلمنا عن ابن الله،
9: الأقنوم الثاني في الثالوث.
6: بذلك نكون قد تكلمنا عن ألوهية المسيح.
7: هذا أمر يحتاج إلى الكثير من التحفظ.
6: لكنك بحثت معنا فكرة ابن الله والأقنوم الثاني،
8: وكان كل ما تبادلناه منطقيا مقبولا ومفهوما.
6: وبرغم الحجج والتحفظات والاستفسارات وجدنا له تفسيرا وتعليلا.
9: نعم هذا صحيح، وانتهينا من مناقشة الثالوث بأقانيمه الثلاثة.
7: لكن المسيح هو الله، هذا موضوع آخر.
6: آخر؟ هل هو فعلا موضوع آخر؟
8: البعض يرونه صعب التصديق، يقبلون المسيح في اللاهوت لكنهم لا يقبلونه هو اللاهوت الله.
6: وهل هناك مانع من معالجة ذلك الموضوع يا أبي؟
9: أقحمت نفسك في الأرض الوعرة يا قاسم.
6: كل ما نتناوله أرض وعرة.
8: الله معنا ونحن نعبرها، ما دمنا مخلصين أمناء حكماء نعبرها بسلام إن شاء الله.
6: ألاحظ فيك شيئا يا عم قاسم.
8: ماذا يا ابنتي؟
6: أراك حريصا في معالجتك لكل ما نتناوله من عقائد.
9: الأفضل أن نقول حكيما لا حريصا فقط.
7: أنت كذلك فعلا يا عم قاسم، لا تهاجم أو تحارب ولا حتى تتحدى أو تناظر.
6: أبي لا يحب ذلك ولا يجيده.
9: لا يحب نعم، لكن لا يجيده؟ لا أظن أن ذلك يصعب على قاسم.
6: كيف نبدأ حديثنا في هذا الموضوع؟
7: بسؤال بسيط.
4: ها هو ياسر يسأل.
7: أيضايقك يا عم قاسم ذلك؟
8: بالعكس يا ابني، تسعدني جدا أسئلتك، تقودنا للحق.
6: وما هو سؤالك البسيط ذلك يا ياسر؟
7: لماذا يبحث الإنسان عن الله؟ ألم يكن أسهل له أن يريح نفسه وعقله؟
6: لأن الله حوله في كل شيء،
7: ونسمة الله فيه منذ خلقه تبارك وتعالى.
6: بل الله فيه حتى الآن،
8: وهو سبحانه وتعالى موجود سواء اعترف الإنسان به أو لم يعترف.
9: الإيمان بالله مغروس في فطرة الإنسان منذ أن وجد الإنسان على الأرض، وجدت معه المعرفة بالله.
6: يصور الكتاب المقدس علاقة الله بالإنسان وعلاقة الإنسان بالله. لم يتوقف الإنسان عن البحث عن الله طوال التاريخ
7: حتى وجده،
8: حتى أعلن الله ذاته للإنسان، أعلن ذاته له عن طريق الأنبياء والرسل، وتحدث له متجليا في الطبيعة أحيانا، ثم ظهر له في الجسد
6: في المسيح يسوع. فما الفرق بين أن المسيح هو الله وأنه هو ابن الله؟
7: لا أظن أن هناك فرقا.
2: المسيح هو ابن الله، الله الابن، الله.
7: ألم يكن يكفي أن يكون المسيح المولود من روح الله أطهر إنسان وأعظم معلم وأكرم رسول وأقدر نبي؟
8: هذا لو كنا نحن الذين نحكم عليه، لكننا لا نحكم عليه أو نتكلم عنه أو ننصبه نبيا ومعلما ورسولا وإنسانا. هو الذي أعلن ذلك، فإما نصدقه ونقبله إلها أو نكذبه وننكر ألوهيته.
6: المسيح لم يقل أو يعلن نفسه إلها،
9: بل أنكر ذلك وأعلن إيمانه بالله الواحد.
2: الكتاب المقدس مشحون بالأدلة التي تؤكد لاهوت المسيح.
7: لو تابعنا كل ما كتب وكل ما يقال في هذا الموضوع، فلابد أن نتوه ونفقد طريقنا لنصل إلى رأي سديد.
6: فماذا سنفعل؟
7: لا أعرف.
8: لو تصورنا جماعة من العلماء في الدين جلسوا معا يتباحثون في كينونة الله وكيف يبدو وكيف نتعرف عليه ونعرفه، ماذا يحدث؟
2: يصلون إلى صور متعددة متعارضة.
9: نعم، ويحاول كل أن يؤكد وجهة نظره والصورة التي يقدمها لله،
6: ويختلفون ويتشاجرون ويتصارعون ويتحاربون،
7: ويكفر كل منهم الآخر ويتهم كل منهم الآخر وقد يقتل كل منهم الآخر.
8: فلو وقف أمامهم من قال أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا الله،
2: يرفضون أو يؤيدون،
8: لكنهم لأنهم علماء فسوف يدرسون ما يقول قبل أن يحكموا له أو عليه.
6: وهل هذا ما سوف نفعله يا عم قاسم؟
8: هل لديكم اقتراح آخر؟
9: هذه فكرة رائعة يا قاسم.
7: ندرس ونبحث فيما قاله المسيح
2: وما قاله الكتاب المقدس عنه،
8: ونرى هل نحكم له أو عليه. دعونا نوقف المسيح أمامنا وندرس شخصيته ونفهم أقواله ونفحص أعماله وحياته، وبعد ذلك نحكم.
6: هذا أصوب عمل وأحسن طريقة للحكم.
2: هل تقبلون ذلك؟
9: نقبل.
7: نقبل.

0: بعض الناس يقولون إن المسيح لم يوجد أساسا.
1: ماذا؟ لم يوجد أساسا؟
0: يقولون إنه شخصية خرافية أسطورة،
2: وإن ظهوره وأعماله وأقواله أسطورة أيضا،
3: وكل ما كتب عنه في الكتب المقدسة
0: خيال وتخيلات وأفكار ومعان ليست واقعا.
4: لكن هذا لا يقبله العقل. المسيح شخصية ظهرت في التاريخ.
1: التاريخ، التاريخ يؤكد وجوده. التاريخ مقسم إلى ما قبل المسيح وما بعد المسيح.
3: لا طبعا، لا يمكن أن نصدق أن المسيح شخصية أسطورية لا وجودية. هكذا تنبأ عنه الأنبياء قبل مجيئه ثم جاء،
2: وحين حل ملء الزمان وقت تحقيق النبوات حل بيننا مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني كما قال بولس الرسول.
0: هناك نبوات قديمة عن مجيء المسيح تحققت تاريخيا وبالتفصيل في ميلاده وحياته وموته وقيامته.
2: حتى اليهود الذين رفضوا المسيح ولم يؤمنوا به كانت لديهم تلك النبوات، حفظوها واحتفظوا بها، وكما يقول بولس الرسول عنهم أنهم استؤمنوا على أقوال الله.
1: ونفس هذه النبوات التي في كتاب اليهود تتحدث وتتنبأ عن المسيح.
3: فعلا، عشرات النبوات القديمة في التوراة.
4: أعرف ذلك، هناك تنبؤات عن ميلاد المسيح.
0: في نبوة ميخا يقول: أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهودا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل.
2: نبوة أنه يسود منذ القديم منذ أيام الأزل،
3: نبوة تحدد ميلاده ومكانه.
1: وهل تنبأ الأنبياء عن أحد آخر أيضا؟
4: لم أسمع عن أحد آخر،
0: لأن المولود لا مثيل له، لا كفو له.
2: ولد فعلا بالجسد من مريم العذراء. طبعا المسيح حق وله وجود تاريخي.
3: العقل لا يقبل أنه شخصية خرافية.
1: لو كان المسيح خرافة لكانت المسيحية المبنية عليه أيضا خرافة.
4: المسيحية المنتشرة في العالم خرافة؟ هذا الكلام هو التخريف بعينه.
0: المسيحية أثرت في حياة البشر، مبادئها، أخلاقياتها، تعاليمها غيرت شكل العالم والإنسان.
2: كلام المسيح حقيقي وتعاليمه سامية وتأثيرها باق على مدى 20 قرنا.
3: لا أحد ينكر تأثير المسيح وشخصيته التي فرضت نفسها على الزمن وعلى التاريخ.
1: وهو كذلك يا جماعة، المسيح ليس خراف بل هو حقيقي،
0: وهو حق، هو الحق.
2: قال: أنا هو الطريق والحق والحياة.
0: ومن هو الحق؟
2: هو الله جل جلاله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال.
1: اشرح. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. اشرح. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث، وأعطي للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

أيها الحكمة الحقيقية، أسكن في أعماقي نازعا روح الجهالة عني. يا من افتقرت لكي تغنيني، هب لي أن أقبل كل ألم معك لكي أغتني بنعمتك. حول يا رب دموعي وتنهدات قلبي إلى تسابيح وتهليلات مفرحة. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلتنا رحلة النجاح. والحقيقة هي ديت للأسف آخر حلقة في المشوار بتاعنا السنة دي في السيزون الأول بتاعنا. بتمنى من كل قلبي إن الحلقات ديت تكون فرقت مع كل واحد وواحدة فيكم، وبتمنى وبصلي إنها تديكم نظرة جديدة، نظرة تبتدي معاكم من السلسلة ديت، نظرة تخلينا نكمل وناخد التحدي إننا نقبل نمشي المشوار بتاع رحلة النجاح، مشوار لحياة مثمرة وحياة مشجعة، حياة تستاهل إنها تتعاش. النهاردة هقف معاكم شوية صغيرين عند حتة مهمة أختم بيها كلامي على الحاجات اللي بتفرق معانا في رحلة النجاح. مش بس بعرف أنا مين ودعوتي إيه، مش بس بحاول أتعامل بتناغم بين النفس والجسد والروح، لكن كمان مهم قوي دايرة العلاقات اللي أنا بتحرك فيها، الناس اللي حواليا اللي بيمشوا معايا رحلة النجاح دي. الحاجة المهمة في الناس اللي حوالينا في رحلة النجاح إن الناس ديت بتأثر علينا وبتحط علينا بصمة. الجملة المشهورة قوي، الجملة اللي بتقول إنك لو عايز تعرف فلان بص على الناس اللي حواليه، بص على أصحابه. سفر الأمثال أصحاح 13 كتاب بيقول إن المساير الحكماء يصير حكيما ورفيق الجهال يضر. خليني أسألك وأقولك، أنت بتختار وبتختاري أصحابك إزاي؟ مين الناس اللي بتقضي معهم أكتر وقت؟ ناس يبنوك ويرفعوك ولا ناس بينزلوك لتحت؟ قبل ما تبتدي الرحلة بتاعت النجاح بتاعتك، اختار كويس قوي الناس اللي هتمشي معاك وتكمل معاك الرحلة ديت. الحاجة التانية إن مش بس نوعية الناس اللي أنا بمشي معهم المشوار، لكن كمان المبادئ اللي أنا بختار إني أبني عليها الصداقات والعلاقات ديت. المسيح حط ثلاث مبادئ مهمة قوي ينفع تحكم علاقاتي مع الناس اللي حواليا، ينفع حطهم في مثلث أسميه العتاب والاعتذار والغفران. افتكر في كل مرة أنت كنت فيها متضايق مع حد من الناس اللي حواليك، كل مرة كان في علاقة واقعة أو تقيلة في حياتك، ولأي مدى ده عطلك في رحلة النجاح، لأي مدى خلاك مش قادر تنجز أو تذاكر أو تستمتع بيومك. من فضلك ازرع مبادئ المسيح من غير أي دوافع سيئة، كن أنت المبادر، وصدق أنك هتحصد سلام وتشجيع وبركة في رحلة النمو والنجاح بتاعتك. ابني علاقات تكمل معاك رحلة النجاح، مش علاقات تخليك ما تكملش رحلة النجاح أساساً وتسيبها وتستسلم. ناخد فاصل صغير ونرجع نحكي على شوية حاجات إيجابية ينفع أعملها تبني لي العلاقات بتاعتي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني وشوية نصايح بسيطة ازاي ابني بيها علاقات مثمرة تكمل معايا رحلة النجاح. دايما بص على الناس نظرة ايجابية، هم اشخاص مميزين ليهم قيمة في ذاتهم مش لمركز او لحاجة بيعملوها. دور على الايجابي في الناس وامدح وعلق عليه واشكر الناس لو عملت لك حاجة كويسة. حاول تفهم الناس، حاول تخش جواهم وتعرف بيفكروا ازاي قبل ما مجرد انك تحاول ان انت تشرح نفسك او تفهم نفسك ليهم. اتعلم تدي وتساعد من غير ما تنتظر مقابل او مكافأة. القاعدة الذهبية اللي المسيح حطها للعلاقات اني عامل الناس زي ما تحبهم هم يعملوك، انت اللي كن مبادر وانت اللي روح ناحيتهم. حاجة اخيرة، ان كل خبرة او كل حاجة بمر بيها في حياتي مش هيبقى لها معنى او طعم من غير الناس اللي بيشاركوني الرحلة دي. انا ما اظنش ان في ناس كتير بتحب تتصور دايما لوحديها، لكن اللي بيدي لاي صورة او اي لقطة في حياتي معنى هي الناس اللي واقفة معايا في الصورة وفي المشهد دوت. واحنا في اخر حلقة من رحلة النجاح، كل اللي بتمناه وبطلبه من كل واحد فيكم اني ما توقفش عند الحلقات ديت بس، ما توقفش عند شوية المعلومات البسيطة اللي حاولنا نوصلها لكم في المشوار بتاعنا دوت، لكن خد المبادرة، استخدم الحاجات ديت كبداية، دور اكتر، اقرأ اكتر، ابتدي صلي وشارك الناس اكتر. كل يوم هتكتشف جزء جديد في شخصيتك، كل يوم هتبتدي تشوف حاجة جديدة في الصورة المميزة الفريدة اللي ربنا دعاك ليها. حياتك وحياتك مهمة جدا، ليها معنى وليها دور وهتفرق في كل الناس اللي حواليك، بس اختار انك تبتدي، اختار انك تمشي رحلة النجاح اللي ربنا دعاك ليها. وربنا معاكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

ساعات يا ربي بخاف من عتمة تهديني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

أخوتي وأخواتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معاكم عن اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلم أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

اخوتي اخواتي ابناء وبنات ليبيا الاحباء، كما قلنا سلام لك من الرب يسوع المسيح ونعمه في الايام الصعبه هذه واللي نشوف فيها دم شعبنا الليبي ينزف بشكل غير عادي، ونشوف في ارواح شبابنا تنتهي من دون حساب. نقول لكم قلوبنا تقطع وعيوننا تدمع من هول اللي نشوفه فيه ونسمعه فيه. والمهم في هذه اللحظات الصعبة إن ندعو ونصلوا ربنا أن توقف حمامات الدم ما بين أولاد بلادنا الوحدة ليبيا. أحبائي أولاد بلادي، نحن اليوم في أشد الحاجة للسلام والاستقرار، واللي مش هيتحقق إلا بمشيئة الله ربنا. فكل سلام بشري مزيف وكل استقرار بشري يزول إلا السلام والاستقرار متاع رب العالمين، فهو دائم للأبد وما يزولش أبدا. وإذا نحن تجولنا بين آيات الكتاب المقدس اللي هو التوراة والإنجيل اللي أوحى بها الله الناس القديسين واللي نسموهم الأنبياء والرسل، وقرينا بدقة وفهمنا، وبعدها تأكدنا أن السلام الحقيقي والدائم لابد ما ينتهيش هو سلام الرب يسوع المسيح له كل المجد.

فمن اللحظة اللي انولد فيها ربنا يسوع المسيح من مريم العذراء بدا السلام على الأرض، ومش حينتهي بكل ونشوف شيء هذا أو المعنى هذا في آيات النبي أشعية اللي تقول: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا، مشيرا، إلها، قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام، لنمو رئاسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. وكذلك إذا تفحصنا أكثر حنفهمه ونعرفه أن سلام المسيح هو كيف النهر اللي يطيح قدامه كل الهموم والقلق، كيف ما قال نبي الله إشعياء: فكان كنهر سلامك. وإذا قرينا في إنجيل لوقا الآيات 2-14 شفنا أن الملائكة سبحت في السماء لسلام المسيح وقالت: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. أخوتي المستمعين، ننتقلوا في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ويتضح لنا من رسالة الرسول بولس الكنيسة غلاطية إن سلام المسيح هو ثمرة الروح القدس في القلب، وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام. وحتى الرسول يوحنا قال في الرؤيا بيش يبين لنا سلام المسيح كواحد من عواميد الملكوت، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. وإذا نحن درسنا ودورنا في كل أنحاء الأرض وكل أفكار وطروحات البشر على السلام وكيف يمكن تحقيقه، طبعا حنلقوا كيف ما قال الرسول بولس في رسالته كنيسة فيليبي 4:7: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في يسوع المسيح. عشان هيك أخوتي المستمعين، كل البشر يتمنوا يعيشوا في السلام المسيح وأمان، واللي مش هيتحقق إلا بالإيمان بيسوع المسيح رب ومخلص شخصي من كل الخطايا. وتردد كل نفس الجملة اللي قالها رب المجد لكل البشرية: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الصراحة أخوتي المستمعين، ما يقدرش الواحد أو ما يعرفش شين يقول في اللحظات هذه اللي نحنا نشوف فيها اللي صاير في بلادنا، لكن الشيء اللي نقدر نديروه بيش نعزوكم وتفهموا اللي صاير في قلوبنا وتفهم مشاعرنا اتجاهكم باتجاه ابناء ليبيا كلهم، إن نقرأ عليكم مجموعة من المزامير اللي هي حمد وتسبيح لله، واللي هي مخصصة في أوقات الضيق والاضطراب والخوف واللي صاير كيف ما حالة ليبيا في وقتنا هذا. أخوتي المستمعين، ننتقلوا في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

فنقرأ في المزمور 91 واللي اكتبها على الباين أو اللي معروف أن داود عليه السلام هو اللي اكتبها. يقول المزمور: المحتمي بقدس أقداس العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب أنت ملجاي وحسني، إلهي الذي به وثقت، لأنه ينقذك حقا من فخ الصياد ومن الوباء المهلك. بريشه الناعم يضللك، وتحت أجنحته تحتمي، فتكون لك وعوده الأمينة ترسا ومتراسا،

تطأ على الأسد والأفعى، تدوس الشبل والثعبان. قال الرب: أنجيه لأنه تعلق بي، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فاستجيب له، أرافقه في الضيق، أنقذه وأكرمه، أطيل عمره وأريه خلاصي.

وكيف ما قال المزمور 141 واللي كتبه داود عليه السلام: يا رب إليك دعوت فأسرع لغاثتي، اسغي إلى صوتي عندما أصرخ إليك، لتكن صلاتي أمامك كالبخور، ورفع يدي مثل تقدمة المساء. أقم يا رب حارسا لفمي، وأحفظ باب شفتي، لا تدع قلبي يتعلق بشيء رديء فيمارس أعمال الشر ما فاعلي الإثم، ولا تدعني آكل من طايبهم، ليضربني الصديق فذلك رحمة، وليوبخني فذلك زيت عاطر لرأسي. أما الأشرار فإني يصلي دائما كي تحفظني من أفعالهم الأثيمة، عندما يلقى بقضاتهم الظالمين من على الصخرة أنيدوا يسمعون لكلماتي، إذ يوقنون أنها حق، تتناثر عظامهم عند فم القبر كشظايا الحطب المشققة المبعثرة على الأرض. لكن نحوك يا الرب السيد رفعت عيني وبك لذدت، فلا تترك نفسي عرضة للموت، احفظني من الفخ الذي نصبوه لي ومن إشراك فاعلي الإثم، ليسقط الأشرار في أشراكهم حتى أنجو تمام النجاة. وتو تعالوا أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات، نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله أن يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس، طالبين الخلاص والسلام الهنة في ليبيا، فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك، الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا، اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا، بيش تكون مدرسة القيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب، بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

0: أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم أو الحلقات الماضية، راسلونا على عنواننا اللي تسمعوه في نهاية الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح ليكم والرب معاكم.
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع وحلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. ومعنا ضيف الحلقة المتميز دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيك يا هايدي. أهلا.
0: في برنامجنا دايما نناقش أحداث أو قضايا موجودة في الكتاب المقدس، هل هي حقيقة أم أسطورة؟ دكتور ناجي، سؤالنا بيقول إنه إحنا خلاص قلنا إن في آدم، بس الحقيقة بتقول إنه آدم ده مش الأول، في قبله كائنات أخرى. ده مش بس كده، ده في حفريات بتؤكد إنه قبل آدم بملايين السنين ظهرت كائنات أخرى، وإنه حصل نوع من أنواع الأرض حصل لها حاجات معينة، وحصل انفجار عظيم، وحصلت مشكلة، وابتدى بعد كده يحصل الخليقة الجديدة. فهو مش أول كائن على الأرض، ولا هو أول إنسان على الأرض، لا، ده نتاج لسنين قبله كتير.
1: دي كلها افتراضات. الحقيقة انت في حديثك او في سؤالك بتقدميها على اساس ان في حقائق بتثبت الكلام ده.
0: الحقيقة الحفريات
1: لا، انا بتحدى بقى ان حد يجيب لي هذه الحفريات عشان نناقشها. وده تحدي انا بقبله في هذا البرنامج. ليه؟ لان الحفرية لما بتتلقى مش بتطلع ومعها تيكت يقول انا عمري 65 مليون سنة، ما بيحصلش كده.
0: امال بيجيب ازاي ان هي بقى لها قبل ادم بملايين السنين؟
1: لا، ما انا هقول لك المشكلة كالاتي، ان هم مرات بيحددوا عمر الحفرية من الطبقة اللي تواجدت فيها. الطبقات اللي تواجدت فيها هم حاطين لها عمر افتراضي قبل وجود الإشعاعات، فهو عمر افتراضي قبل وجود المواد المشعة اللي بيستخدموها عشان يحددوا بيها الأعمار. وتقدير هذه المدد بيعتمد على افتراضات، وهذه الافتراضات عليها مشاكل علمية ضخمة جدا. فلما يقولوا عمر الحفرية من 300 مليون سنة ل 350 مليون سنة، شوفي الفرق، 50 مليون سنة كده فكة بين الاثنين. تمام؟
0: بس ايه المشكلة؟ ما هو كده كده قبل آدم بملايين السنين.
1: لا، أنا عايزة أثبت لك بس من كده، أنا مش موافق على 300 مليون عشان أكون واضح يعني. بس أنا بوريكي إن الفروق اللي بيحطوها فروق عالية جدا جدا جدا. ده مش زي التحليل، إن أروح أعمل تحليل دم ويقول لي الهيموجلوبين بتاعك 14 جرام. ده مختلف جدا. ده التحليل بالمواد المشعة بيعتمد على افتراضات عالية جدا، ان مفيش contamination، يعني مفيش مواد اضيفت للعينة دي، وانه المعدل ده كان ثابت عبر التاريخ، وان احنا عارفين الكمية الاولانية اللي يسموها البيرنت ايزوتوب. يعني فيها افتراضات كتيرة وممكن نتكلم فيها بالتفصيل. هرجع تاني اقولك انه لقوا حفرية عبارة عن جمجمة في منطقة المغرب، وقالوا ان دي 300 ألف سنة، وقالوا ان دي هتغير كل تركيبة تصورنا عن شجرة حياة الإنسان. فكل شوية بيكتشفوا حاجة ويقولك دي غيرت الشجرة. الشجرة نفسها افتراضية، الشجرة نفسها ما فيهاش الحلقات المتوسطة. لو انت قلتي ان كان لازم يكون او ان في كائنات اخرى شبيهه بالانسان وبعدين الانسان تطور منها،
0: أيوة،
1: لازم تبقى في حلقات متوسطه.
0: ايه الحلقات المتوسطه؟
1: الحلقات المتوسطه بين القرود مثلا والانسان، عشان أيوة يتحرك من قرد الانسان ما بتحصلش مره واحده،
0: بالظبط،
1: بتحصل على درجات. يبقى لازم الاقي الدرجات دي ليها حفريات. ما بنلاقيش الكلام ده.
0: يعني كل الحفريات الموجوده دي غلط؟
1: لا، مش غلط، الحفريه مظبوطه، بس شرحنا للحفريه هو اللي فيه مشكله. انا مش بشك ان العظمه اتلقت، بس بقول العظمه دي الظروف اللي كونتها، هكلمك عن الطوفان نوح، وهنكلمك على الدفن السريع، ونكلمك عن سرعة ترسيب المواد والعملة الجبال والكلام ده. فإحنا المدد والتفكير هي المختلفة، لكن العظمة بيدرسها الإنسان الملحد والإنسان المؤمن، مفيش خلاف عليها. لكن الخلاف على إزاي بنحدد عمرها وكان شكلها إيه قبل كده.
0: شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا ليك يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، أتمنى تكون استفدت من حلقة النهاردة. وسؤالنا بيقول، هل وجود الحفريات يثبت إنه كان في كائنات أو بشر قبل آدم؟ ومن فضلك لو عندك أي إثباتات إنه في حفريات أو اكتشافات بتقول إن فعلا كان في كده، ابعتها لنا وإحنا نكون بنناقشها معاك. ولو عندك أي سؤال من فضلك ما تترددش إنك تكون بتبعته لينا. ولو معترض على كلام النهاردة، نحب قوي نسمع نقط الاعتراض بتاعتك. استنونا وحلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد، كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. هناك فقط رجلان كاملان، واحد مات وآخر لم يولد بعد. لن تجد رجلا كاملا ولن تجد معصوما، ولذا كن مستعدا لأن تكون جانبت الصواب ولأن تكون على خطأ. تواضع وتقبل آراء الآخرين وتعلم منهم. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. من لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. من لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع لم يرى ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت والبهجة يابست والعظمة ضاعت والقوة ضعفت والأشواك خرجت، فأطبق الضباب وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت وبلا وداع رحلت. الترنيمة التي ترنمت وبلا استئذان مضت.

0: احتياجك قصاد الرب. قول له انا عايز ادخل بيتخمة. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيتخمة. عايز ادخل بيتخمة. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك، بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخمر في دوبان، جوه بيت الخمر ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي،
1: تعالى نطلبها منه.

انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخمر. احنا بنقع فيك ومسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى محتاجين لك. تعالى كيسة كنيستك. العمل عملك. اعين الكل اياك تتوجه. تعالى من فضلك. منتظرينك يا ابانا. منتظرينك يا الهنا. منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع. تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي لجلال

بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. الممثل الأمريكي توم هانكس من الممثلين المشاهير جدا في العالم، قدم أفلام رائعة ومتميزة، إشي بوليسي وإشي أكشن وغيرها. مش بس كده، ده كان بيكتب وبيخرج وبينتج كمان. طبعا لما أي حد يسمع كل ده عن توم هانكس هيقول ده شخص مولود بالموهبة، وأكيد الناس اكتشفت ده من بدايته، بس الواقع غير كده بالمرة. توم هانكس ابتدى حياته وهو بيدور على شغل ومش لاقي عمل ثابت، الخلاص أنا أدخل مجال الإعلانات، بس للأسف فشل ومعرفش يثبت نفسه. الأصعب من كده أنه قدم في مسابقات اختيار الممثلين كتير قوي، بس كل مرة كان بيترفض وبشدة. توم هانكس الممثل الشهير يترفض، طب ازاي؟ استمر الحال على كده لغاية سنة 1980 لما تعرض عليه دور صغير في مسلسل تلفزيوني كوميدي من نوعية السيت كوم، وكان بمقابل مادي قليل جدا، بس العمل ده ساعده يجيله أدوار تانية في مسلسلات تانية كضيف شرف. أخيرا أهي ابتدت تندع وأكيد هيشتهر بقى، بس برضو ده ما حصلش، لأنه فضل على الحال ده لمدة 10 سنين. الأدوار كلها اللي بتتعرض عليه كانت صغيرة وأحياناً ضيف شرف وبفلوس قليلة جداً، لكنه فضل مسابر ومكمل لغاية ما جت الفرصة لبطولة فيلم، وهو فيلم سبلاش، واللي كان بداية لأدوار البطولة في أفلامه بعد كده. مش بس توم هانكس اللي بداياته كانت صعبة، كمان الفنان الكوميدي الأشهر في تاريخ السينما العربية الفنان إسماعيل ياسين كمان اتعرض لكتير من التجارب الفشل والرفض والطرد في بدايته، بس برضه فضل يعافر ويعافر لغاية ما أثبت نفسه وأظهر فنه للناس كلها. وأكيد لو دورنا في حياة المشاهير هتلاقي كتير منهم، سواء فنانين أو كتاب أو في أي مجال تاني، كانت بدايتهم صعبة ومليانة مطبات، بس الشيء المشترك بينهم كلهم إنهم حاولوا، موقفوش عند مستوى المحاولة، لأ، حاولوا وفشلوا وكملوا وفشلوا وكملوا لغاية ما وصلوا للعايزين. أوقات بنتخيل إن النجاح سهل، لكن البدايات مش دايما سهلة ونادراً ما بتكون مريحة. والفرق بين الشخص اللي نجح والشخص اللي ملقاش النجاح إن الناجح حط هدف قدامه وصمم يوصله وينجح ويتفوق كمان. كل مرة بتحبط أو بتتعثر فكر إن البداية مش دايما سهلة، لكن النجاح جاي أكيد. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهنوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

0: فقال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيا.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين: الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.
2: حلاوة التسبيح قوته في سلطان الكلمة، انك بتقول وتعني ما تقول. تعال مع بعض نقول الترنيمة دي واحنا بنقولها: لرب الارض والسماء، صانع كل الكون، يضع يرفع من يشاء. مفيش حد يقدر يتني الكلمة معاه ولا يقدر يقول له انت عملت كده ليه.

0: Aleluia. Aleluia. Aleluia.
1: Welcome to C'est la vie Radio.

0: بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: نعم يا رب، كنجول عندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب. من المغرب كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهذه البلاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلتي يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصليو من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيش الايمان كما عاشوه الناس ديال العهد القديم يا رب. الناس شعبك يا رب في العهد القديم وهما في مصر فتحت العبودية، كانت كل البلاد مضروبة بالضربات، بالبكاء، بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين. وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب وما وصلهم والو وما تأدوا بوالو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة أو من هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل معنا الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم سيدنا المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, listening friends. How glad we are that you have joined us one more time.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون. يسعدنا أنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلينا.
1: We are glad you joined us again in a series of messages on the point of the story.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى إلى هذه السلسلة بعنوان النقطة الأساسية في القصة.
1: I want to begin by telling you a story about someone who gave up too soon.
2: أود أنني أبدأ حديثي إليكم بذكر قصة إنسان استسلم للإحباط ولليأس مبكرا.
1: This story happened during World War II.
2: هذه القصة حدثت في الحرب العالمية الثانية.
1: An army chaplain whose presence was requested by a severely wounded soldier.
2: قرأت قصة عن قسيس في الجيش كان وجوده مطلوبا لجندي جريح جرح جرحا شديدا.
1: The dying man asked the chaplain to write a letter to his former Sunday school teacher.
2: طلب الرجل الذي يحتضر من القسيس أن يكتب خطابا لمدرسته السابقة في مدرسة الأحد.
1: Here's what he said in the letter.
2: وهذا ما قاله في الخطاب.
1: Tell her I died a Christian because of what she taught me in that Sunday school class in church.
2: قل لها إنني مت مسيحيا مؤمنا بفضل ما علمتني إياه في فصل مدرسة الأحد بالكنيسة.
1: The memory of her earnest pleas.
2: ذكريات حثها وتشجيعها الشديد لي.
1: The warmth of her love for Christ.
2: دفء محبتها للمسيح.
1: All stayed with me.
2: كل ذلك بقي معي.
1: Tell her that I will meet her in heaven.
2: قل لها إني سأقابلها في السماء.
1: The message was sent, and sometime later, the chaplain received a letter of reply from the Sunday school teacher.
2: وأرسلت الرسالة المطلوبة، وبعد مرور بعض الوقت تلقى القسيس ردا على هذه الرسالة من مدرسة مدرسة الأحد.
1: The Sunday school teacher said the following.
2: قالت مدرسة مدرسة الأحد ما يأتي.
1: Just last month I've decided to give up teaching Sunday school.
2: في الشهر الماضي فقط قررت أن أهجر مدرسة الأحد.
1: Because I could not see any use in continuing.
2: لأني لم أرى أي جدوى أو فائدة من الاستمرار فيها.
1: My listening friends, listen very carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تنصتوا جيدا.
1: In every area in Christian ministry and life, there are many people who quit too soon.
2: في كل مجال من مجالات الخدمة والحياة المسيحية، قد يوجد أناس يتركون مواقعهم بأسرع ما يمكن.
1: And when Jesus left the crowds and became alone with the disciples,
2: وعندما ترك يسوع الجموع وصار وحيدا مع التلاميذ,
1: he told them a parable that was designed to strengthen their faith.
2: قال لهم مثلا قصد به أن يقوي إيمانهم.
1: He told them a parable that was designed to open their spiritual eyes.
2: قدم لهم مثلا قصد به أن يفتح عيونهم الروحية.
1: He told them a parable that was designed to comprehend the nature of his kingdom.
2: قدم لهم مثلا قصد به أن يجعلهم يفهمون طبيعة ملكوته.
1: He told them a parable that was designed to help them understand the true interpretation regarding his coming again.
2: قدم لهم مثلا قصد به أن يساعدهم على فهم التفسير الحقيقي بخصوص مجيئه.
1: He told them a parable that was designed to help them see his messiahship as God intended it to be.
2: قدم لهم مثلا قصد به أن يساعدهم على رؤية رسالته كالمسيح المخلص كما أراد الله لها أن تكون.
1: And not the way the Jewish leaders interpreted.
2: وليس بحسب الطريقة التي فسرها بها قادة اليهود.
1: I am certain that at times the disciples were being tempted to question Jesus' messiahship.
2: وأنا متأكد أنه في الأوقات التي جرب فيها التلاميذ أن يتشككوا في إرسالية يسوع باعتباره المسيح.
1: At times the disciples were being tempted to question their decision to follow him.
2: وفي الأوقات التي جرب فيها التلاميذ أن يترددوا في قرارهم باتباع يسوع.
1: They probably were tempted to question how the deliverer could be so lacking in earthly power and prestige.
2: ربما جربوا أن يتساءلوا كيف أن محررهم يمكن أن تنقصه القوة والهيبة الأرضية.
1: John the Baptizer question summarizes their thoughts.
2: وقد لخص يوحنا المعمدان في سؤاله أفكارهم.
1: Are you the one or should we look for another?
2: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟
1: Can someone from Nazareth really overturn the power of Rome?
2: أيمكن لشخص من الناصرة أن يقهر قوة روما حقيقة؟
1: Can someone who has no political expertise be the savior of the world?
2: أيمكن لشخص ما ليست له خبرة سياسية أن يكون مخلص العالم؟
1: And if he is the one, why is he taking so long to accomplish the dreams of countless generations?
2: وإذا كان هو هذا الشخص فلماذا يأخذ وقتا طويلا هكذا ليحقق أحلام الأجيال التي لا حصر لها؟
1: Why doesn't he take advantage of his popularity and lead the crowd and march into Jerusalem?
2: ولماذا لا يستغل شعبيته ويقود الجمهور ويدخل أورشليم؟
1: Listening friends, listen carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تصغون جيدا.
1: Discouragement and despondency always produces quitting too soon.
2: اليأس والإحباط دائما ينتجان الهجر والترك والاستسلام حالا.
1: And that is why Jesus took his disciples aside to tell them what the kingdom of heaven is all about.
2: وهذا هو السبب الذي لأجله أخذ يسوع تلاميذه جانبا ليخبرهم عن كل ما كان يتعلق بملكوت السماوات.
1: If you have your Bible, turn to Matthew 13:31.
2: إذا كان كتابك المقدس معك، اتجه إلى العدد 31 من الأصحاح 13 من إنجيل متى.
1: Jesus said,
2: قال يسوع,
1: The kingdom of heaven is like a mustard seed which a man took and planted in his field.
2: يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله.
1: The parable of the mustard seed is the second parable we shall look at in the series of messages we call the point of the story.
2: وهذا المثل عن حبة الخردل هو المثل الثاني الذي سوف نتأمل فيه في هذه السلسلة من الرسائل المسمات النقطة الأساسية في القصة.
1: Mustard was an herb that was widely used back then.
2: كان الخردل نوعا من العشب الطبي أو العطري الذي كان يستعمل كثيرا حينئذ.
1: In fact, even today, scientists are discovering all sorts of uses to be made of mustard.
2: وفي الحقيقة فإنه حتى علماء اليوم يكتشفون كل أنواع الاستعمالات التي تصنع من الخردل.
1: I am told that it is even used for photography today.
2: قيل لي مثلا إنها تستخدم في التصوير الفوتوغرافي اليوم.
1: Back during the time of Jesus's earthly ministry, mustard had many uses.
2: ولكن في أثناء خدمة يسوع الأرضية كان الخردل يستعمل في أشياء كثيرة.
1: It was used in food.
2: كان يستخدم في الطعام.
1: It was used in medical purposes.
2: وكان يستخدم لأغراض طبية.
1: And seldom there was a house without mustard.
2: وكان من النادر أن يكون هناك بيت لا يوجد فيه الخردل.
1: And Jesus said, a man planted a mustard seed.
2: وقال يسوع, إنسان زرع حبة خردل.
1: We met this man in the first broadcast.
2: التقينا مع هذا الإنسان في حلقتنا الأولى.
1: He is the sower of good seed.
2: هو الزارع الزرع الجيد.
1: He is the owner of the field.
2: هو مالك الحقل.
1: He is the one who presides over the harvest on harvest day.
2: هو الشخص الذي يترأس عملية الحصاد في يوم الحصاد.
1: He is the Lord Jesus Christ himself.
2: إنه شخص الرب يسوع المسيح نفسه.
1: And here he is the sower of the mustard seed.
2: وهنا هو زارع حبة الخردل.
1: But Jesus went on to say more things.
2: لكن يسوع يستطرد ليقول لهم أشياء أكثر من ذلك.
1: In verse 32 of Matthew 13.
2: في العدد الثاني والثلاثين من الأصحاح الثالث عشر من إنجيل متى.
1: Let's read it.
2: نقرأ هذه الآية. وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها.
1: The choice of a tree represents the kingdom of heaven is not an accident.
2: إن اختيار شجرة تمثل ملكوت السماوات لم يكن مجرد صدفة.
1: It was a tree and the fruit of the tree over which Adam and Eve stumbled and fell.
2: فقد كانت شجرة وكانت ثمرة تلك الشجرة هي التي تعثر بها آدم وحواء فسقطا.
1: It was a tree that God promised Ezekiel that he would raise up to represent his kingdom.
2: وكانت شجرة تلك التي وعد الله حزقيال أنه سيقيمها لتمثل ملكوته.
1: It was on a tree that God's Messiah hung up in order to pay for the just punishment of our sin.
2: وكانت شجرة تلك التي علق الله عليها ابنه لكي يسدد عنا العقاب العادل جزاء خطايانا.
1: And here it is in a tree that grows from a tiny mustard seed that the kingdom of heaven will grow.
2: وهنا من شجرة تنمو من حبة خردل صغيرة سينمو ملكوت السماوات.
1: And when that tree is fully grown, it becomes a haven for small birds to nest in.
2: وعندما يكتمل نمو هذه الشجرة تصبح ملجأ ومأوى للطيور الصغيرة تبني فيها أعشاشها.
1: There are some people who interpret this parable this way.
2: هناك بعض الناس الذين يفسرون هذا المثل بهذه الطريقة.
1: Jesus saw that down the road the mustard seed of the gospel is going to be planted.
2: رأى يسوع أن حبة خردل الإنجيل سوف تزرع على الطريق.
1: But instead of producing a normal plant which is pure, holy, and righteous church, it will produce a tree.
2: ولكن بدلا من أن تنتج نباتا عاديا هو الكنيسة النقية المقدسة البارة فإنها ستنتج شجرة.
1: Namely, an earthly church which is going to be corrupt both in doctrine and practice.
2: أي أنها ستكون كنيسة أرضية فاسدة في كل من العقيدة والممارسة أي التطبيق.
1: But that's not what Jesus is saying to the disciples. That's
2: لكن ليس هذا هو الذي كان يسوع يقوله للتلاميذ هنا.
1: Jesus is emphasizing the point of the previous story of wheat and weed.
2: يسوع هنا يؤكد النقطة الأساسية للقصة السابقة قصة الحنطة والزوان.
1: He is saying don't judge by appearances.
2: كأنه يقول لا تحكموا حسب المظاهر.
1: He is saying don't be mistaken by the size of the mustard seed.
2: كأنه يقول لا يخدعكم حجم حبة الخردل.
1: He is saying don't think that because I did not come with swords and horses that I am powerless.
2: كأنه يقول لا تظنوا أني ضعيف وعاجز لأني لم آتي إليكم بالسيوف والخيول.
1: He is saying, don't think that because I did not come in human force of violence that I am not the redeemer of all mankind.
2: إنه يقول لا تظنوا أني لأني لم آتي بقوة العنف الإنساني فأنا لست فادي كل الجنس البشري.
1: He is saying, do not despise small beginnings.
2: لكنه يقول لا تحتقروا البدايات الصغيرة.
1: He is saying don't be misled by the humble origins.
2: وهو يقول لا تخدعكم الأصول المتواضعة.
1: He is saying don't let the current opposition to me by the Jewish leaders blind your vision for the future blessings.
2: إنه يقول لا تدعوا معارضة قادة اليهود الحالية لي تعمي عيونكم عن رؤية البركات المستقبلة.
1: Jesus knew that his disciples could relate to what he is saying in this parable.
2: كان يسوع يعلم أن تلاميذه سيربطون ذهنيا بين ما يقوله لهم في هذا المثل.
1: Why?
2: لماذا?
1: Because they understand the significance of the tree in Nebuchadnezzar's dream, which Daniel had interpreted.
2: لأنهم يفهمون مغزى الشجرة في حلم نبوخذ نصر الذي فسره دانيال.
1: The Babylonian Empire symbolized by a tree.
2: فالإمبراطورية البابلية كان يرمز لها بشجرة عظيمة.
1: It brought prosperity and blessings to the entire region of the known world.
2: جلبت الازدهار والبركات على كل المنطقة المعروفة من العالم في ذلك الوقت.
1: So what is Jesus saying then?
2: فماذا أراد يسوع أن يقوله هنا؟
1: He is saying that my opponents may look to be triumphant now, but please withhold your judgment.
2: إنه يقول خصومي قد يكونون منتصرين الآن ولكن تريثوا قبل إصدار حكمكم.
1: My enemies may seem to be gaining the upper hand now, but just be patient.
2: أعدائي قد يبدو أن لهم اليد العليا الآن ولكن صبرا.
1: My opposition may be fierce now, but you just wait.
2: إن معارضتي قد تكون شرسة الآن ولكن انتظروا قليلا.
1: Wait until I have risen from the dead.
2: انتظروا حتى أقوم من الأموات.
1: And I shall draw all men unto myself.
2: وسأجذب إلي الجميع.
1: When I'm risen from the grave,
2: عندما أقوم من القبر,
1: I will bless all those who put their trust in me.
2: سأبارك كل أولئك الذين وضعوا ثقتهم في.
1: When I am resurrected,
2: عندما أقام من الأموات,
1: I will be the power of God unto salvation.
2: سأكون قوة الله للخلاص.
1: So Jesus was assuring them that there is more than meets the eye.
2: وهكذا كان يسوع يؤكد لهم أن هناك أكثر مما تستطيع العين أن ترى.
1: This is a parable of encouragement.
2: هذا مثل تشجيعي.
1: This is a parable of vision.
2: هذا مثل رؤية.
1: So what is the point of the story?
2: فما هي النقطة الأساسية إذن في هذه القصة؟
1: The point of the story is this.
2: النقطة الأساسية في هذه القصة هي
1: Don't be discouraged by the size of my kingdom now.
2: لا تفشلوا بسبب حجم ملكوتي الآن.
1: Don't be discouraged by those who mock me now.
2: لا تحزنوا بسبب أولئك الذين يستهزئون بي الآن.
1: Don't be disappointed by those who doubt me now.
2: لا تيأسوا بسبب أولئك الذين يشكون في الآن.
1: But rather look forward to the day when the mustard seed becomes a tree.
2: ولكن بالحري تطلعوا إلى ذلك اليوم الذي تصبح فيه حبة الخردل شجرة.
1: There is a principle here to the point of the story.
2: هنا مبدأ للنقطة الأساسية في هذه القصة.
1: When a person turns to Jesus Christ in faith,
2: عندما يتجه شخص ما للمسيح بالإيمان,
1: God the Holy Spirit puts a mustard seed of faith in their heart.
2: فإن الروح القدس يضع حبة خردل للإيمان في قلبه.
1: How will the seed grows into a tree of faith depends upon your obedience.
2: أما عن جودة النمو هذه الحبة لتصبح شجرة إيمان, فإن الأمر هنا يتوقف على طاعتك.
1: In a previous message, we saw how the weed could never destroy the wheat.
2: في رسائلنا الماضية رأينا كيف أن الزوان لا يمكن أبدا أن يحطم الحنطة.
1: Never.
2: أبدا.
1: I don't care how much evil is in the world now.
2: أنا لا أعرف أبدا حجم الشر الموجود في العالم اليوم.
1: It can never destroy the faithful ones.
2: لكني أعرف أنه لا يمكن أبدا أن يدمر المؤمنين.
1: You have Jesus's own word on it, for he said the gates of hell shall not overcome it.
2: وهذا نص ما قاله يسوع وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.
1: So many of us like the woman who called the general manager of the store.
2: كثيرون منا يشبهون المرأة التي اتصلت بالتليفون بالمدير العام للمحل التجاري.
1: And she told him that she has lost her valuable diamond brooch.
2: وأخبرته أنها فقدت دبوسها الماسي الثمين جدا
1: when she was in the store in the night before.
2: عندما كانت في متجره الليلة السابقة.
1: The manager told her to hold the line and he will conduct the search.
2: فطلب منها المدير أن تظل ممسكة بالتليفون وبدأ فورا البحث عن الدبوس المفقود.
1: And the brooch was found.
2: ووجد الدبوس.
1: But by the time the manager got back on the phone, the woman hung up the phone.
2: ولكن بمجرد أن عاد المدير إلى التليفون كانت المرأة قد أغلقت التليفون.
1: She never called back again.
2: ولم تتصل المرأة بعد ذلك أبدا.
1: They waited for her to call again, but she never did.
2: وانتظروا منها أن تتصل مرة أخرى بالتليفون ولكنها لم تفعل ذلك أبدا.
1: He put a notice in the newspaper, but no response.
2: ونشر المدير إعلانا في الصحف ولكن بلا مجيب.
1: But isn't that how many Christians live their Christian life?
2: أليس بمثل هذا الأسلوب يعيش كثيرون من المسيحيين حياتهم المسيحية؟
1: We come to the Lord and ask for His blessings.
2: نحن نأتي إلى الرب لنطلب بركاته.
1: We come to the Lord and ask for His power.
2: نحن نأتي إلى الرب لنطلب قوته.
1: But then we could never stay on the line long enough to receive from His hand.
2: ولكننا حينئذ لا نستطيع البقاء في الصف مدة كافية لنتقبل استجابته.
1: We hang up too soon.
2: نحن نغلق الاتصال بسرعة شديدة.
1: We give up too soon.
2: نيأس بسرعة شديدة.
1: We judge by appearances.
2: نحن نحكم بالمظاهر.
1: We live by sight.
2: نحن نعيش بالعيان.
1: And we get bogged down in worldly wisdom and miss out on the blessings.
2: ونحن نغوص في الحكمة الدنيوية العالمية فنفقد البركات.
1: God wants to demonstrate His spiritual power through His obedient children.
2: الله يريد أن يبين ويظهر قواته الروحية خلال أبنائه المطيعين.
1: But most people get just a little bit of blessing.
2: ولكن معظم الناس بمجرد أن يحصلوا على جزء صغير من البركة
1: or a glimpse of His power
2: أو على لمحة من يد الله القوية
1: and then they stop.
2: يتوقفون عند هذا الحد.
1: And when we go nowhere, we start living on the blessings of yesterday.
2: وعندما لا نتقدم إلى الأمام، فإننا نبدأ الحياة على بركات الأمس.
1: But God wants to bless you today.
2: لكن الله يريد أن يباركك اليوم.
1: Why?
2: لماذا?
1: Not because of your circumstances.
2: ليس بسبب ظروفك.
1: But because God wants you to be a blessing to others.
2: لكن لأن الله يريدك أن تكون بركة للآخرين.
1: God wants you to shelter the birds of the air in the shadow of your blessings.
2: الله يريدك أن تحمي طيور الجو تحت ظل بركاتك.
1: God wants you to be like a tree to bring the lost under your shadow.
2: الله يريدك أن تكون شجرة تأتي بالضالين ليكونوا تحت ظلك.
1: My listening friends, as I conclude, I want to ask you several questions.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، ونحن نقترب من نهاية حديثنا، أود أنني أسألك بضعة أسئلة.
1: Have you given up on someone for whom you have prayed for years?
2: ترى هل يأست بسرعة من شخص ما ظللت تصلي لأجله سنوات عديدة؟
1: Then you have given up too soon.
2: معنى هذا أنك يأست أسرع مما ينبغي.
1: Have you given up on a ministry?
2: هل يأست من خدمة ما؟
1: Then you have given up too soon.
2: فإنك تكون قد يأست أسرع مما ينبغي.
1: Have you given up on an important relationship?
2: هل يأست بشأن علاقة ما؟
1: Then you have given up too soon.
2: لقد يأست بسرعة أكثر مما كان ينبغي.
1: Have you given up on God?
2: هل يأست بشأن علاقتك مع الله؟
1: Then you have given up much too soon.
2: عندئذ تكون قد يأست بأسرع مما كان ينبغي.
1: When you walk in obedience, your mustard seed will become a tree.
2: عندما تسير في طريق الطاعة، فإنك كحبة خردل ستصبح شجرة كبيرة.
1: I have never seen a tree that grew up overnight.
2: لم أرى شجرة تنمو في عشية وضحاها.
1: I understand in this age of fast food and fast moving societies, we are always looking for a way to be blessed fast.
2: أعلم أننا ونحن نعيش عصر الطعام السريع وعصر المجتمعات التي تتحرك بسرعة، فإننا نبحث عن طريقة نتبارك بها أيضا بسرعة.
1: Some of you have been in places where all you could see was a mustard seed.
2: بعضكم عاش في أماكن كان كل ما يراه فيها هو مجرد حبة خردل.
1: And yet in time, as you clung on God's promises, God gave you a tree.
2: ومع ذلك فبمرور الوقت والتمسك بمواعيد الله الله أعطاك شجرة.
1: Probably now you may be going through the stage in your life or in an area of your life where all you can see is a mustard seed.
2: وربما أنت تثير الآن في مرحلة من حياتك أو في مجال من مجالات حياتك حيث أن كل ما تراه هو مجرد حبة خردل.
1: I want to encourage you to trust God again to give you a tree.
2: أود أنني أشجعك قائلا ثق في الله مرة أخرى أنه سيعطيك شجرة.
1: Hang on the line.
2: تمسك بالخط.
1: Wait for God.
2: واستمر في انتظار الرب.
1: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: أهلا بيكم في فقرة التحرش في برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. حد فيكم يفتكر لما كانت عندها سنتين تلاتة وابتدت تتعلم كلمة لأ؟ في السن ده الطفل فينا بيبتدي يكون لأ. اللأ ديت بتحسسه بالاستقلالية، اللأ دي بتحسس كل واحدة فينا ان احنا ممكن نقول لأ. في السن ده الطفل بيبتدي يختبر ازاي ممكن يكون ليه رأي لوحده، رأي منفصل عن رأي ماما ورأي بابا. بس فاكرين لما مرة حد فيكم قال لأ اترمى عليه كده شبشب لذيذ، ولا بابا استسهل الريموت وراح خبط حد فيكم بيه؟ لأ دي اتكسرت. اللأ اللي أنا بتعلمها وبتعلم أقولها اتكسرت جواي، فبقى صعب عليا دلوقتي أقول لأ، بقى صعب عليا دافع عن حدودي ودافع عن جسمي. جات لي بنت بتحكي لي، بتقول لي أنا بابايا بيحضني. فقلت لها ماشي، حابة تحكي أكتر عن الموضوع ده؟ فقالت لي آه. بعدين سكتت كده وهي هتبتدي تتكلم، قالت لي عارفة أنا كنت بس مستنية أشوف رد فعلك هيبقى عامل إزاي بعد ما بقولك بابايا بيحضني. هتقولي لي عادي إيه المشكلة، ولا هتديني فرصة أن أنا أحكي؟ لأن البنت كانت حاسة إنه هيترمي في وشها ذنب، إنه صباعي هيترفع عليها ويقولها أنت الغلطانة، يعني إيه بابا بيحضنك؟ أكيد مش قصده حاجة وحشة. البنت حكت إنه باباها كان بيعتدي عليها وهي صغيرة، وعمره ما اداها أي مساحة تعبر فيها إنها تقول لأ. كانت خايفة وكانت موجوعة وكانت متألمة إنه ده الأب اللي المفروض يعمل الحماية، بس ده نفس الحد اللي بيكسر حدود جسمها. وأنا صغيرة، وأنا صغيرة ما تعلمتش أقول لأ، فبواجه صعوبة دلوقتي أقول لأ. عشان كده أنا بشجعك إنك تبقي بتتكلمي أكتر، وإنك تبقي بتحكي اللي جواكي أكتر. بابا بيعتدي عليكي، عمك كسر حدودك قبل كده، أخوكي بيضايقك بطريقة جنسية واضحة جدا. عايزة تعرفي تعملي إيه؟ استنينا بعد الفاصل.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن وانا صغيرة، وانا صغيرة لما ما تعلمتش ان انا دافع عن حدود جسمي واقول لا، لما بابا كسر حدود جسمي من غير ما اعرف ولا يكون عندي الشجاعة اني دافع عن نفسي. انا جاي النهاردة اقولك انه ممكن يبقى باباكي عمل كده وانا مصدقة، ومش هقول عليكي انك بتكذبي او بتتألفي او كنتي بتتخيلي ده انت كنتي صغيرة. انا مصدقة انه ممكن يبقى باباكي عمل فيكي كده. خوفك النهاردة انك تدافعي عن نفسك مؤلم قوي، عشان كده انا بشجعك تقولي لا، حتى لو انت ما قلتيش لا زمان، حتى لو انت فضلتي ساكته لسنين. انا مش بقول انه كل الناس بتعمل كده، بس انا بقول انه في كده،

حلاوه التسبيح قوته في سلطان الكلمه انك بتقول وتعني ما تقول. تعال مع بعض نقول الترنيمه دي واحنا بنقولها: لرب الارض والسماء صانع كل الكون، يضع يرفع من يشاء. مفيش حد يقدر يتني الكلمه معاه ولا يقدر يقول له انت عملت كده ليه.

0: Aleluia. Aleluia. Aleluia.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
3: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفر، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم ليكش دعوه باي حاجه، الشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقة حسب الله وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياة بالنسبة لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري بيه.
4: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا، يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبداً. لماذا؟ لأن المباراة معادة ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح. نعم، فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان. أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

مسيحكم مخلوق، مسيحكم ليس أزليا. ده اللي قريته على الإنترنت وواحد كتبه ويقول وبحسب نص التوراة التي تؤكد أن المسيح ليس أزليا. افتح معايا من فضلك سفر المزامير أصحاح 2 وآية 7، يقول كده: إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي أن تبني، أنا اليوم ولدتك، أنا اليوم ولدتك. بياخدوا جملة أنا اليوم ولدتك على إني المسيح مش موجود منذ الأزل. أول حاجة عايز أقولك حاجة، من فضلك ركز معايا في المزمور كويس جدا. هل قريت في كل المزمور إن المسيح مخلوق؟ المسيح هنا مولود، ونحن نؤمن أن المسيح مولود من الآب قبل كل الظهور. قبل ما شرح لك الفكرة دي، خلينا أقول لك الأول، كل العهد الجديد أكد على أن هذه النبوة تمت فقط في شخص المسيح. هذه الكلمات لا تنطبق إلا على المسيح. فمثلا في سفر أعمال الرسل أصحاح 13 ومن آية 32 يقول كده بكل وضوح: ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، أن الله قد أكمل لنا هذا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني. ويذكر اسم المزمور في مزمور 2: أن تبني، أنا اليوم ولدتك، أنه أقامه من الأموات، غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد. هنا بيأكد، وعندنا كمان لو عايز تتأكد أكتر في عبرانيين الأصحاح الأول آية 5 و6، أن هذه النبوة هي عن المسيح والمسيح فقط. أما الأمر الثاني، مسيحنا مولود وليس مخلوق، وده اللي بنقوله حتى في قانون الإيمان. مسيحنا ليه ميلادين، ميلاد أزلي وميلاد زمني. الميلاد الأزلي من الآب قبل كل الظهور. الميلاد الزمني اللي الرسول بولس بيقول عنه في غلاطية 4: لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. فهو مولود، ده الميلاد الزمني، لكن الميلاد الأبدي مولود قبل كل الظهور. وعندنا كل الأدلة على كده. يعني يقف المسيح يقول بوضوح: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. ما قالش أنا كنت، أنا كائن أي موجود منذ الأزل، منذ الأزل. لما نقرأ يوحنا 1:1 يقول: في البدء كان الكلمة. أي بدء؟ مش بدء كتابة الإنجيل ولا بدء الخليقة، ده البدء الذي لا بداءة له. في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله، كان الكلمة الله، الكلمة اللي هو الله. يقول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا. صار جسدا، هو ده تجسد الكلمة، تجسد الله. ففي ميلاد أزلي وميلاد زمني. عايزك تقرأ معايا الآية نفسها اللي احنا قريناها بتأني شوي وفكر فيها. لاحظ صوت الآب بيقول ايه بالنبوة عن الابن. قال له: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. ما قالوش أنا اليوم ولدتك فأنت ابني. لما يقول له أنت ابني، أي منذ الأزل أنت ابني، بيتكلم عن الميلاد الأزلي. أنا اليوم ولدتك، اليوم ولدتك عن الميلاد الزمني. فالآية تحمل إيه الميلادين؟ بقول لك تاني، فكر فيها مرة تانية. يقول له أنت ابني، أنت ابني من إمتى؟ منذ الأزل. أنا اليوم ولدتك، الميلاد الزمني. ولما تقرأ نص المزمور كله، ده بيتكلم عن مين؟ عن الابن يسوع المسيح. نقرأ في آية 6 في نفس مزمور 2: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون، جبل قدسي. مين اللي اتمسح بالروح القدس؟ في شخص في كل التاريخ اتمسح بالروح القدس إلا شخص الابن؟ بص كده من فضلك لآية 12 في نفس المزمور: قبلوا الابن لألا يغضب، قبلوا الابن لألا يغضب فتبيدوا من الطريق. مين الابن؟ شخص الرب يسوع المسيح. فهو المولود ميلاد أزلي، ميلاد زمني، بنص الآية بالحرف أن تبني، أن تبني منذ الأزل، الميلاد الأزلي. أنا اليوم ولدتك، الميلاد الزمني. هل أنت مصدق؟ أنا أرجوك ادي وقت للتفكير. مسؤولية كل إنسان أنه يبحث عن الحق،
والذي لا يبحث ولا يفتش عن الحق مسؤول أمام الله، عليه دينونة أعظم. البحث عن الحق واجب أخلاقي. أنا إنسان مخلوق على صورة الله، وضع في العقل، دور على الحق، دور على الطريق. مفيش حد هيفيدك أبدا، اوعى تعيش في مسلمات، لكن دور على الحقيقة، وأنا متأكد أنك ستصل إلى الحقيقة. الرب معك.

0: قلبي واثق فيك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: لاحظت فرقا بين سلسلة نسب المسيح في بشارة متى وبشارة لوقا. أما بشارة يوحنا فتغفل سلسلة النسب تماما. لماذا؟ ما هو شرحكم؟
2: نبدأ أولا بالقول إن البشير يوحنا لم يغفل نسب السيد المسيح، فقد أتى بلقب جديد للمسيح لم يستعمله غيره من كتبة الإنجيل، إذ سماه الكلمة، وهو لقب مناسب جدا، لأنه كما تعلن الكلمة الظاهرة فكر المتكلم غير الظاهر، هكذا يعلن شخص المسيح الظاهر في الجسد الإله الذي يرى ولا يرى. فالمسيح أعلن بتصرفاته قولا وفعلا كل صفات الله من قدرة وحكمة وصلاح وقداسة، فصح أن يكون من جملة ألقاب المسيح الوصفية لقب الكلمة. وكنا نظن أن يكون اللقب الكلمة في صيغة المؤنث، لكن من الفعل المذكر والضمير المذكر ومن القول إن الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، نرى أن البشير يوحنا قد حول اسم الكلمة عن المعنى المألوف وجعله يعني شخصا حقيقيا هو السيد المسيح. وختم البشير يوحنا فاتحة بشارته مؤكدا أن الله روح لا يرى قط، لكن هذا الكلمة لابن الوحيد من الآب قد أعلنه، وهو أهل لذلك لأنه ساكن في حضن الآب فيعرفه حق المعرفة، ولكي يعلنه للبشر صار جسدا وحل بيننا. وهذا الحلول يسمى التجسد أو التأنس. أما البشير متى كاتب سلسلة نسب المسيح فقد كان في الأصل جابي ضرائب يهوديا، اسمه العبراني لاوي واسمه اليوناني متى واسم أبيه حلفي. كان عمله في خدمة الحكومة الرومانية يستلزم أن يكون صاحب معرفة، ولا سيما في الأمور المالية والتجارية، كما كان من ذوي اليسر المالي. تبدأ مقدمة بشارة متى بالقول: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته. ثم يذكر 40 شخصا من رجال ونساء، آخرهم يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. وبينما يمل الجاهل من مطالعة هذا الجدول يدرك العاقل أهميته الفائقة، لأن فيه إيضاحات مهمة للأصل البشري الذي تسلسل منه هذا الشخص العجيب الذي صار جسدا وحل بيننا. والمسيح هو الإنسان الوحيد في التاريخ البشري الذي حفظت سلسلة نسبه من أبي البشر آدم، وهو الوحيد الذي تتوقف قيمته على حفظ سلسلة أجداده.

وقد أورد البشير لوقا في بشارته جدولا آخر لنسب المسيح يختلف عن الذي أورده متى، فنقول إن الجدولين متفقان في أن يوسف رجل مريم أم المسيح الحلقة الأخيرة فيهما، ويتفقان أيضا في حلقات النسب بين إبراهيم وداود، ويتفقان في اسمي شألتئيل وزربابل في وقت سبي بابل، ولكنهما يختلفان اختلافا يفرح له المنتقدون. من هذا الاختلاف أن متى يقدم أسماء الأجيال من المسيح راجعا إلى إبراهيم، أما البشير لوقا فيرجعه إلى آدم. يتبع البشير متى سلسلة سليمان بن داود، أما البشير لوقا فيتبع سلسلة ناثان ابن داود. يذكر متى أن يوسف خطيب مريم ابن يعقوب وفقا للشرع الأصلي، أما البشير لوقا فيجعله ابن هالي، إما لأنه صهر هالي أو لأنه تزوج بأرملة أخيه ليقيم نسلا لأخيه. والحلقات في بشارة متى بين داود ويوسف تنقص كثيرا عنها في بشارة لوقا، لأن بعض الحلقات متروكة في بشارة متى، فكلمة ابن وكلمة ولد تردان أحيانا في هاتين السلسلتين بالمعنى الواسع، نظير القول إن المسيح ابن داود ابن إبراهيم، لأن البشير متى يذكر في أيام القضاء بين راحاب وداود أربع حلقات فقط، مع أن المدة 450 سنة. ويرى كثيرون من أفضل المفسرين أن الجدول في بشارة لوقا يختص بمريم العذراء، والآخر في بشارة متى يختص بيوسف خطيب مريم، لأن بيان الاثنين ضروري. على أن البشيرين متى ولوقا يوضحان أصل المسيح الإلهي، فالبشير متى بعد أن يقول في كل الحلقات السابقة فلان ولد فلانا، لا يقول كما كان ينتظر يوسف ولد المسيح، بل يقول يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. والبشير لوقا يقول عن المسيح وهو على ما كان يظن ابن يوسف. يستخلص إذن من جدولي البشيرين متى ولوقا، ولسيما من اسم رعوث المؤابية، أن للفقراء والأغراب عن بني إسرائيل نصيب في لائحة الشرف الملكي المسيحي، وأيضا من اسم رحاب التي كانت قبلا زانية، واسمي ثمار وبثشبع، يظهر أن للأشرار التائبين توبة حقيقية مكانا في هذه القائمة الشريفة مهما كان كل ماضيهم معيبا. لقد اعتنى المسيح بالضعفاء وخص بغفرانه بعض البعيدين جدا عن الصلاح، وقال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، وقال أيضا ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. ونجد محور الإنجيل كله في القول كان الكلمة الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا. وبما أن المصدر الوحيد لأخبار المسيح هو الإنجيل، وبما أن كتبة الإنجيل جميعا متفقون على القول بلاهوته، يستلزمنا الإنصاف أن نفسر حوادث حياته وفقا للقول بلاهوته.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

الصبح نور يجي عليه ولا يوم يطوله، وتلاقي بكراك انت حيشوف

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرأة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب، امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك، إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من

0: الفشل فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة.
1: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.
2: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: التخية الأبدية مش بتنتهي في حضور الله، مفيش خطية، لكن هيكون موجود نور القداسة بس. الهيكل اليهودي كان فيه قدس الأقداس، وده المكان اللي الله كان بيسكن فيه، وفي الأبدية المدينة المقدسة هي قدس الأقداس، ومش هنكون محتاجين لكاهن يتوسط لنا علشان ندخل. النهاردة هنسمع أكتر عن أمور رائعة في سفر الرؤيا إصحاح 21 وعن البيت الأبدي للمؤمنين. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الأخيرة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدعونا علشان نملك معاه.
1: ودلوقتي مسكن الله بقى مع الناس. المكان المقدس ده هو قدس الأقداس، عبارة عن مكعب، وبعد لحظات هنكتشف انه مدينة اورشليم عبارة عن مكعب اكبر بكتير. ليه في علاقة بينهم؟ العلاقة ببساطة انه هنسكن في قدس الأقداس للأبد في حضور الله، من غير ما نخاف من التلوث بالخطية، لأننا هنكون قديسين وأحرار تماما من كل خطية للأبد. في حد حابب ده؟ لو ما كنتش بتحب الخطية كنت سقفت دلوقتي، لكن لو بتحب الخطية مش هتسقف لخبر زي ده. دلوقتي تخيل أنك قاعد في حضور الله مباشرة. عشان كده كلمة الله بتقول مش هيكون في هيكل في السماء، أنا في عدد 22، لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها وسراجها. تخيلوا كده معايا للحظات يا شعب الرب وفكروا كويس، دي هتكون تجربتنا الأولى مع النور اللي مش مخلوق. السماء مش هتكون محتاجة للشمس أو القمر، لأن الله في النهاية هو النور دلوقتي، والنور ده مش مخلوق، ده جزء من كينونة الله. وفي السماء هنعيش في النور ده، وكلمة الله بتقول لنا أنه مش هيكون فيه احتياج للشمس أو القمر، مش هيكون فيه حواجز علشان نوصل بشكل مباشر لله، ولا هنحتاج لوسيط. لو قلتلك اسم جوني إريكسون تادا هتفتكر على طول أنه عندها شلل رباعي من حوالي 35 أو 40 سنة. هي عانت كتير جدا، لكنها بركت الملايين من خلال اللي اتعلمته في وقت معاناتها. لكن فاكر كلامها لما قالت الحاجة اللي مستنياها لما روح السماء مش اني هقدر اركن الكرسي المتحرك بتاعي في مدخل السماء وهكون قادرة اجري على يسوع علشان اعبده، لكن قالت اكتر حاجة بتهمني ومهمة اكتر بالنسبة لي هي التواصل الفوري والمستمر مع الله من غير اي خطية بينا. السماء هتكون كده. تخيل معايا انه هيكون الذهن نقي جدا لدرجة انك مش هتمانع لو زوجتك وعيلتك وبناتك واولادك عارفين كل فكرة بتفكر فيها، مش هيكون في شعور بالذنب او الخزي ولا حاجة تاني غير النقاوة، لانه انقياء القلب بيعين الله. فهيسكن الله مع شعبه في اورشليم الجديدة. ودلوقتي هقول كلمة سريعة جدا عن حجم المدينة دي، او نقدر نقول وصفها. هتلاحظ في عدد 18 انه عندنا نظرة تانية للمدينة الجميلة دي. وذهب بي بالروح الى جبل عظيم عال، واراني المدينة العظيمة اورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله، ولمعانها شبه اكرم حجر كحجر يشب باللوري، وكان لها سور عظيم وعال، وكان لها 12 بابا وعلى الابواب. اوه، هل ركزت في عدد 12؟ بطرس مش موجود عند البوابة. وبعد كده كلمة الله بتقول انه المدينة دي ليها 12 باب وعلى الابواب 12 ملاك، هم هيكونوا هناك. وهتلاحظ انه على الابواب موجود اسماء اسباط اسرائيل ال 12، وبكده هنلاقي مجموعة ممثلة عن قديسين العهد القديم. وفي عدد 14 بيقول وسور المدينة كان له 12 اساسا وعليها اسماء رسل الخروف ال 12. وبنلاقي لسه موجود في السماء تمييز بين شعب إسرائيل والكنيسة، لكن كلهم هيكونوا مع بعض في نفس الوقت. وفي أورشليم الجديدة هيتمتع كل القديسين في كل العصور بالله. ودلوقتي اسمحوا لي أقول لكم كلمة عن حجم المدينة. في عدد 15 بيقول والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض. هو قاس المدينة بعصاية طولها 12,000 غلوة، وده نظام قياس قديم. أنا دورت على جوجل امبارح علشان أحاول أعرف الطول بالظبط، واكتشفت أنه في عدم اتفاق، لأن في قياسات كتير بتعتمد على البلد والموقع الموجودة فيه، لكن بشكل عام بيقولوا أن الغلوة دي ممكن يوصل طولها لأكتر من متر ونص، ولو ده صحيح فعندنا 19,312 كيلومتر أو أكتر، أو 22,530 كيلومتر. والكتاب بيقول لنا أن طول المدينة وعرضها وارتفاعها متساويين. هل تقدر تتخيل مدينة بتبدأ من كولورادو في المحيط الأطلسي ومن الجزء الشمالي من الولايات المتحدة للحدود المكسيكية، وارتفاعها بيوصل ل 2414 كيلومتر؟ فكر في الشقق الموجودة هناك كده. أوه، أكيد هتبقى مساحتها كبيرة وواسعة جدا. وكمان لما نيجي نتكلم عن الشوارع فبيجي في دماغنا على طول الشوارع الأفقية العادية علشان نروح من مكان لمكان. تخيل معايا أننا هنكون في أجساد ممجدة، كل شخص في السماء هيكون لابس جسد ممجد. الكتاب المقدس بيقول أننا هنشوف المسيح وهنكون زيه لما هنشوفه كما هو، هيكون عندنا نفس جسد يسوع. هل عارفين ده معناه إيه؟ فكروا في الموضوع شوية. ده معناه أننا هنقدر نتحرك رأسياً بنفس السهولة اللي بنتحرك بيها أفقيا. عشان كده ممكن تكون شوارع المدينة فيها طول وعرض وارتفاع، وفي الحالتين مش مهم، لأنه في الوقت ده أفكارك ورغباتك إنك تروح في مكان ما هتدي لك القوة إنك تكون فيها ببساطة. الموضوع هيكون بالسهولة والبساطة دي. وتخيل إنك مش هتحتاج تنام أبدا، لأنه جسمك هيكون أبدي زي المسيح. وإحنا بنكمل كلامنا عايزك تلاحظ المواد الموجودة في المدينة. أنا مش هقولها، لكن لو موجود جواهرجي بيسمعنا فهيكون مثير للاهتمام جدا أنك تقرأ عدد 18 وتتابع فين بتلاقي الأنواع المختلفة دي من المجوهرات والأحجار الكريمة اللي اتذكرت. وهل أقدر أقول أن كل المواد دي ممكن تكون رمزية؟ محتاج تفتكر أنه يوحنا كان شايف المدينة المقدسة نازلة من السماء، وكان محتاج يعبر عن اللي شايفه بكلمات يقدر يفهمها وإحنا كمان نقدر نفهمها. يوحنا كان لازم يعمل كده علشان نقدر نشوف لمحة عن شكل السماء، عشان كده هو بيكتب كل الأوصاف الجميلة دي. والتعليق الوحيد اللي عايز أقوله هنا هو أني أفتكر أنه الله بيحب الجمال، الله بيحب الهندسة المعمارية. لما تشوف الطريقة اللي اتبنت بيها المدينة دي هتدرك أنه الله هو الباني. الكتاب قال عن إبراهيم لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبارئها الله في عبرانيين 11 وعدد 10. فدي مدينة الله اللي بناها علشان يسكن فيها ولشعبه. خلونا نقف لحظة ونسأل نفسنا، إيه هي الامتيازات اللي هيتمتع بيها الناس اللي هيعيشوا جوه المدينة دي؟ أول امتياز هيكون فيه مساواة، وفي عدد 24 بيقول وتمشي شعوب المخلصين بنورها وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. وده قايم على عادة قديمة، لما كان الملك بيخضع للي فوقيه كان بيجي بكل اللي عنده بيحطه عند رجل الملك الأعلى منه. عشان كده هيكون فيه ملوك هيجوا بمجدهم وكل اللي كان عندهم في الأرض هيجوا بيه ويحطوه عند رجلين المسيح. الكتاب بيقول وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. بتخيل أنه حتى لو كانت الأمم ممثلة في السماء فمش هيكون في أي تعصب عرقي، وواضح أنه مش هيكون في شعور بالتفوق بسبب العصمة من الخطية، ولأنه كلنا في السماء هيكون عندنا هدف مشترك وهو عبادة يسوع وخدمته. إذن هتكون فيه مساواة في المدينة المقدسة. وبعد كده لكل شخص بيسمعنا بيهتم بالفيتامينات والأكل الصحي، شوفوا معايا في بداية إصحاح 22 بيقول وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف وفي وسط سوقها. محتاجين نفهم الحتة دي. عرش الله موجود في السماء، ومن العرش بيخرج نهر من مياه الحياة بيتدفق مباشرة من الشارع الرئيسي، في نص الشارع الرئيسي بالظبط، ده اللي بيقوله. وعلى جوانب النهر موجودة شجرة الحياة. عشان كده محتاجين نقف لغاية هنا شوية، مش هنكمل وخلاص. شجرة الحياة، فاكرين شفناها فين قبل كده؟ كانت موجودة في سفر التكوين لما آدم وحواء كانوا هناك، كانت موجودة شجرة معرفة الخير والشر، والله قال لهم لا تأكلا من تلك الشجرة، لكنهم عصوا كلمته وأكلوا من الشجرة دي عادي، وعشان كده الله منعهم يقعدوا تاني في جنة عدن. ما كانش في رجوع تاني لجنة عدن، والله اتأكد بالفعل انهم مش هيرجعوا. عارف ليه؟ لأنه لو أكلوا من شجرة الحياة كانوا هيعيشوا للأبد كخطاة، ما كانوش هيموتوا أبدا. ممكن تقول يا ريت ده هيكون شيء رائع. طبعا أنا ما أعتقدش ده. اتصل اسأل والدتي بس. بمجرد ما تكبر في السن بتكون مشتاق للموت وبتشتاق تكون مع الله، وهتكون محبوس في الوجود ده لو الله عنده خطط أفضل بكتير ليك. ونتيجة لده هما ما أكلوش من شجرة الحياة، الحمد لله. في السماء تقدر تاكل، تقدر تاكل من شجرة الحياة، والأكتر من كده ورق الشجرة فيه شفاء للأمم. لناس كتير بتسمعنا دي حاجة محيرة. ممكن تسأل عندنا طاقة ملهاش حدود وعندنا قوة في السماء، فليه هنحتاج ناكل؟ عايز أقولك مش هتحتاج تاكل في السماء لو مش عايز.
0: أيوة يا صديقي، مش محتاج تاكل في السماء لو مش عايز، لكن زي ما هنعرف بعد شوية إحنا اللي هنكون عايزين كده، لأن الأكل هو علامة للشركة، يعني بتاكل مع يسوع المسيح وبتتشارك معاه. في جزء مننا المفروض يكون فاهم إنه السماء هتكون مختلفة تماما عن الأرض، لكن في نفس الوقت هيكون في بعض التشابه. أتمنى تكون استمتعت بسلسلة العظات دي واللي بعنوان الملك جاي، محتاجين كلنا نعيش في ضوء مجيء المسيح. النهاردة سمعنا أكتر مع بعض في عظة بعنوان الملك هيدعونا علشان نملك معاه، ودي العظة الأخيرة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. ولما يوصلوا لأورشليم الجديدة المؤمنين بيسوع هيلاقوا خدمة للأبد منتظراهم. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن الحياة هيكون شكلها إيه كمفديين من جماعة مؤمنين كل العصور في نور وجه الله.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجليلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها، والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه وامي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفطر، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ليكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

0: أعزائي المستمعين، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة باسم لا تدينوا. كان في واحد قاعد يتفرج على التلفزيون بعد يوم طويل من الشغل والتعب، وهو بيقلب في القنوات عجبه برنامج مسابقات، والحلقة دي كانت حلقة ثقافية، فالمسابقة كلها أسئلة ثقافية، وفي حالة إن المتسابق لو جاوب على كل الأسئلة كان هيفوز بجائزة قيمتها $1,000,000. بدأت المسابقة، وبالطبع شد الأعصاب للمتسابق والمشاهدين برضو كمان $1,000,000. وكان السؤال الأول كالآتي: السؤال الأول، كم استمرت حرب 100 عام؟ 1. 116 سنة. 2. 99 سنة. 3. 100 سنة. 4. 150 سنة. وللأسف فكر المتسابق كتير واختار تخطي السؤال ده لأنه أول مرة يمر عليه. والمشاهد بيقول في نفسه: إيه ده؟ هو المتسابق ده مش فاهم حاجة؟ يعني إيه يعني؟ حرب 100 عام هتكون استمرت كام؟ 99 ولا 116 ولا 150 يعني؟ المهم اتنقل مقدم البرنامج للسؤال التاني وسأل: السؤال الثاني، أين تصنع قبعات بنما؟ البرازيل، تشيلي، بنما، الأكوادور. وهنا قال المشاهد: طبعا مفيش أسهل من كده أسهلة. لكن فوجئ بأن المتسابق بيطلب الاستعانة بالجمهور، وهنا قال المشاهد برضو في نفسه على المتسابق ده أنه غبي. اتنقل مقدم البرنامج للسؤال الثالث وقال: في أي شهر يحتفل الروس بثورة أكتوبر؟ 1. يناير. 2. سبتمبر. 3. أكتوبر. 4. نوفمبر. وبالتأكيد اتمنى المشاهد أن يكون هو المتسابق وقال ده الطفل يفوز $1,000,000. في أسهل من كده إجابة؟ لكن استغرب من المتسابق، طلب مساعدة صديق فأتهم بالجنون. في السؤال الرابع سأل مقدم البرنامج المتسابق وقال له: أي هذه الأسماء هو الاسم الأول للملك جورج السادس؟ جون، ألبرتو، جورج، مانويل. والمفاجأة طلب المتسابق حذف إجابتين، وبعد جهد اتوصل للإجابة، والمشاهد قاعد يغلف نفسه من غباء المتسابق. أخيرا اتنقل مقدم البرنامج للسؤال الخامس وسأل: ما الحيوان الذي أخذت منه جزر الكناري اسمها؟ طائر الكناري، الكنغر، الجرو، الفار. وهنا انسحب المتسابق من المسابقة ومرضيش يكمل، أنا مش قادر. قعد المشاهد يرمي عليه كلام صعب جدا ويتهمه بتهمات صعبة من الغباء والجنون. وفي نهاية الحلقة قال المقدم البرنامج إنه هيعرض على المشاهدين الأجوبة الصحيحة. لكن قبل ما نسمع الأجوبة الصحيحة عزيزي المستمع، تعال أقولك إن لو أنا وإنت قاعدين مكان المشاهد هنعمل نفس رد الفعل، فإحنا في ذهننا الأسئلة سهلة ومجاوبة نفسها، وهنقول على المتسابق نفس الاتهامات برضو. لكن لو تسمح لي أقولك الأجوبة الصحيحة يمكن نغير رأينا. إجابة السؤال الأول: حرب 100 عام استمرت 116 سنة من سنة 1337 إلى 1453 ميلادية. إجابة السؤال الثاني: تصنع قبعات بنما في الأكوادور. السؤال الثالث جوابه: بيحتفل الروس بثورة أكتوبر في نوفمبر. وجواب السؤال الرابع: الاسم الأول للملك جورج هو ألبرتو. لكن إجابة السؤال الأخير: جزر الكناري أخذت اسمها من الجر، مش من طائر الكناري. يا أسئلة شكلها سهل لكن إجابتها صعبة. عشان كده درسنا النهاردة: ما نتسرعش في الحكم على الآخرين ولا ندين الآخرين قبل ما نبص على أنفسنا، وفعلا لا ندين كي لا ندين.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

رب يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

أين تسكن وقت الضيق؟ أنت ساكن فين؟ المكان اللي بتقيم فيه ليه تأثير كبير على حالتك يوم الضيق. بعض الناس بيسكنوا وسط حيرة كلام الناس أو جوه حسابات المنطق البشري، وبعض الناس بيدور على مكان للإقامة جوه دوائر الاعتماد على البشر أو المنصب أو الفلوس، بيقعدوا جوه دوائر يسميها الكتاب راحة الجهال. هم راحتهم في أنهم يعالجوا الأمور بنفسهم بحلول هم عارفينها بطريقة يكونوا هم مسيطرين فيها تماما على الموقف ومرتاحين أن احنا عارفين الموضوع ده، لكن للأسف هم بيكونوا في راحة ناقصة جهلة زي ما الكتاب بيوصف، رغم ان الله بينادي وبيقول تعالوا في ضيقكم دوروا عليا، لكن بيقول الكتاب انه انا دعوت فأبيتم ومددت يدي وليس من يبالي، بل رفضتم كل مشورتي ولم تردوا توبيخي. ومع إصرارهم على حل مشاكلهم بطريقتهم وإنهم يبعدوا عن ربنا بطريقة مقصودة، بيقول لهم بقى إذا جه خوفكم كعاصفة وإذا أتت بلياتكم كزوبعة، إذا جاءت عليكم شدة وضيق هتدعوني فمش هستجيب. ليه؟ لأنكم مرضتوش بالمشورة بتاعتي، لأن ارتداد الحمقى يقتلهم وراحة الجهال تبتهم. مكان الأمان والراحة الوحيد جوه بيت الله في علاقة حقيقية معاه، لكن أمان الحمقى عبارة عن أمان مزيف هيدمرهم هيقضي عليهم، وتهاونهم بالحل ده إن هم يلجأوا لله هيخليهم متألمين. الكتاب بيقول أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. تواجدي جوه بيت الله أو حرصي على أن يبقى ما بيني ما بينه علاقة شخصية عميقة هيسهل عليا بسهولة أن أنا أسمع صوته، وبالتالي لما أسمع صوته مش هلتفت ولا أهتم ولا أسمع صوت تهديدات العدو، وده هيخليني أسكن في أمان وفي ثقة، مش مضطرب، مش محمول بأي كلمة، مش متزعزع، لا، مستريح من خوف الشر، مستريح من أي حرب يعملها علي العدو في يوم الشر. أنت بقى ساكن فين يوم الدين؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل، وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، اذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.
1: قول سلام لما يموت كل أمل عندي في النجاة، في الحياة مستني منك كلمة تحيي فيا الرجاء. قول سلام لما الكون يهيج من حواليا وصوت الريح والموج يرعبني، مستني منك نظرة ترجع لي الإيمان. قول سلام لما شعوري بالوحدة يقتلني وكأن ما بقاش في الدنيا حد يسندني، مستني منك لمسة تشجعني. قول سلام مش السلام اللي العالم بيتكلم عنه كل يوم، لكن السلام اللي مصدره هو رئيس السلام نفسه، السلام اللي بيفوق كل عقل ويعرف يحفظ القلب والفكر. سلام بطرس كان بره القارب مش جواه، عشان معك وانا عايز اكون معك. سلامي مش في تحقيق احلامي ولا حياه ما فيهاش خوف او خطر، سلامي احسه في وسط الخطر لما تقول سلام. السلام اللي قلب الليل نهار يوم ما ظهر الملاك واعلن المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام. انا محتاج سلام، أنا محتاج يسوع.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: فلنكتفي بهذا يا ياسر.
9: هناك آيات كثيرة تعارض وتشكك في الثالوث.
8: وتريد أن تناقشها كلها يا ياسر؟
9: طبعا، لهذا سهرت ليالي كثيرة وبحثت وجمعتها. تعارضها ظاهر بوضوح.
10: الأمر يحتاج إلى تدقيق وفهم يا ياسر. حينئذ ستجد أنه لا توجد آية واحدة تتعارض مع الثالوث الأقدس.
9: وما بين يدي
8: آيات تحتاج إلى تفسير وفهم، رأيت بنفسك بعضها حين شرحت، ظهر أنها لا تتعارض بل تؤيد.
9: عندي غيرها.
11: قد يكون مصيرها مصير ما قبلها.
8: يكفي ما أنفقناه من وقت في قضية الثالوث، ننتقل إلى موضوع آخر.
12: ما رأيكم لو تناولنا موضوعا مكملا أو ناتجا عن موضوع الثالوث؟ بذلك نتكلم عن موضوع جديد قديم.
9: ماذا تقصدين؟
12: المسيح، وهل هو الله؟
10: لاهوت المسيح.
8: هذا اقتراح جميل.
9: موافق.
11: الحمد لله.
8: لكننا في حديثنا عن الثالوث تكلمنا عن ابن الله،
11: الأقنوم الثاني في الثالوث.
8: بذلك نكون قد تكلمنا عن ألوهية المسيح.
9: هذا أمر يحتاج إلى الكثير من التحفظ.
12: لكنك بحثت معنا فكرة ابن الله والأقنوم الثاني،
10: وكان كل ما تبادلناه منطقيا مقبولا ومفهوما.
8: وبرغم الحجج والتحفظات والاستفسارات وجدنا له تفسيرا وتعليلا.
11: نعم هذا صحيح، وانتهينا من مناقشة الثالوث بأقانيمه الثلاثة.
9: لكن المسيح هو الله، هذا موضوع آخر.
8: آخر؟ هل هو فعلا موضوع آخر؟
10: البعض يرونه صعب التصديق، يقبلون المسيح في اللاهوت لكنهم لا يقبلونه هو اللاهوت الله.
12: وهل هناك مانع من معالجة ذلك الموضوع يا أبي؟
11: أقحمت نفسك في الأرض الوعرة يا قاسم.
12: كل ما نتناوله أرض وعرة.
10: الله معنا ونحن نعبرها، ما دمنا مخلصين أمناء حكماء نعبرها بسلام إن شاء الله.
8: ألاحظ فيك شيئا يا عم قاسم.
10: ماذا يا ابنتي؟
8: أراك حريصا في معالجتك لكل ما نتناوله من عقائد.
11: الأفضل أن نقول حكيما لا حريصا فقط.
9: أنت كذلك فعلا يا عم قاسم، لا تهاجم أو تحارب ولا حتى تتحدى أو تناظر.
12: أبي لا يحب ذلك ولا يجيده.
11: لا يحب نعم، لكن لا يجيده؟ لا أظن أن ذلك يصعب على قاسم.
8: كيف نبدأ حديثنا في هذا الموضوع؟
9: بسؤال بسيط.
4: ها هو ياسر يسأل.
9: أيضايقك يا عم قاسم ذلك؟
10: بالعكس يا ابني، تسعدني جدا أسئلتك، تقودنا للحق.
12: وما هو سؤالك البسيط ذلك يا ياسر؟
9: لماذا يبحث الإنسان عن الله؟ ألم يكن أسهل له أن يريح نفسه وعقله؟
8: لأن الله حوله في كل شيء،
9: ونسمة الله فيه منذ خلقه تبارك وتعالى.
12: بل الله فيه حتى الآن،
10: وهو سبحانه وتعالى موجود سواء اعترف الإنسان به أو لم يعترف.
11: الإيمان بالله مغروس في فطرة الإنسان منذ أن وجد الإنسان على الأرض، وجدت معه المعرفة بالله.
12: يصور الكتاب المقدس علاقة الله بالإنسان وعلاقة الإنسان بالله.
8: لم يتوقف الإنسان عن البحث عن الله طوال التاريخ
9: حتى وجده،
10: حتى أعلن الله ذاته للإنسان، أعلن ذاته له عن طريق الأنبياء والرسل، وتحدث له متجليا في الطبيعة أحيانا، ثم ظهر له في الجسد
12: في المسيح يسوع.
2: فما الفرق بين أن المسيح هو الله وأنه هو ابن الله؟
9: لا أظن أن هناك فرقا.
12: المسيح هو ابن الله، الله الابن الله.
9: ألم يكن يكفي أن يكون المسيح المولود من روح الله أطهر إنسان وأعظم معلم وأكرم رسول وأقدر نبي؟
10: هذا لو كنا نحن الذين نحكم عليه، لكننا لا نحكم عليه أو نتكلم عنه أو ننصبه نبيا ومعلما ورسولا وإنسانا. هو الذي أعلن ذلك، فإما نصدقه ونقبله إلها أو نكذبه وننكر ألوهيته.
2: المسيح لم يقل أو يعلن نفسه إلها،
11: بل أنكر ذلك وأعلن إيمانه بالله الواحد.
12: الكتاب المقدس مشحون بالأدلة التي تؤكد لاهوت المسيح.
9: لو تابعنا كل ما كتب وكل ما يقال في هذا الموضوع، فلابد أن نتوه ونفقد طريقنا لنصل إلى رأي سديد.
2: فماذا سنفعل؟
9: لا أعرف.
10: لو تصورنا جماعة من العلماء في الدين جلسوا معا يتباحثون في كينونة الله وكيف يبدو وكيف نتعرف عليه ونعرفه، ماذا يحدث؟
12: يصلون إلى صور متعددة متعارضة.
11: نعم، ويحاول كل أن يؤكد وجهة نظره والصورة التي يقدمها لله،
2: ويختلفون ويتشاجرون ويتصارعون ويتحاربون،
9: ويكفر كل منهم الآخر ويتهم كل منهم الآخر وقد يقتل كل منهم الآخر.
10: فلو وقف أمامهم من قال أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا الله،
12: يرفضون أو يؤيدون،
10: لكنهم لأنهم علماء فسوف يدرسون ما يقول قبل أن يحكموا له أو عليه.
2: وهل هذا ما سوف نفعله يا عم قاسم؟
10: هل لديكم اقتراح آخر؟
11: هذه فكرة رائعة يا قاسم.
9: ندرس ونبحث فيما قاله المسيح
12: وما قاله الكتاب المقدس عنه،
10: ونرى هل نحكم له أو عليه. دعونا نوقف المسيح أمامنا وندرس شخصيته ونفهم أقواله ونفحص أعماله وحياته، وبعد ذلك نحكم.
2: هذا أصوب عمل وأحسن طريقة للحكم.
12: هل تقبلون ذلك؟
11: نقبل.

0: بعض الناس يقولون إن المسيح لم يوجد أساسا.
1: ماذا؟ لم يوجد أساسا؟
0: يقولون إنه شخصية خرافية، أسطورة،
1: وإن ظهوره وأعماله وأقواله أسطورة أيضا،
2: وكل ما كتب عنه في الكتب المقدسة
0: خيال وتخيلات وأفكار ومعان ليست واقعا.
3: لكن هذا لا يقبله العقل. المسيح شخصية ظهرت في التاريخ.
1: التاريخ، التاريخ يؤكد وجوده. التاريخ مقسم إلى ما قبل المسيح وما بعد المسيح.
2: لا طبعا، لا يمكن أن نصدق أن المسيح شخصية أسطورية لا وجودية. هكذا تنبأ عنه الأنبياء قبل مجيئه ثم جاء،
1: وحين حل ملء الزمان وقت تحقيق النبوات، حل بيننا مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس، لننال التبني كما قال بولس الرسول.
0: هناك نبوات قديمة عن مجيء المسيح تحققت تاريخيا وبالتفصيل في ميلاده وحياته وموته وقيامته.
1: حتى اليهود الذين رفضوا المسيح ولم يؤمنوا به كانت لديهم تلك النبوات، حفظوها واحتفظوا بها، وكما يقول بولس الرسول عنهم أنهم استؤمنوا على أقوال الله.
4: ونفس هذه النبوات التي في كتاب اليهود تتحدث وتتنبأ عن المسيح.
2: فعلا، عشرات النبوات القديمة في التوراة.
3: أعرف ذلك، هناك تنبؤات عن ميلاد المسيح.
0: في نبوة ميخا يقول: أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل.
1: نبوة أنه يسود منذ القديم، منذ أيام الأزل،
2: نبوة تحدد ميلاده ومكانه.
4: وهل تنبأ الأنبياء عن أحد آخر أيضا؟
3: لم أسمع عن أحد آخر،
0: لأن المولود لا مثيل له، لا كفو له.
1: ولد فعلا بالجسد من مريم العذراء. طبعا المسيح حق وله وجود تاريخي.
2: العقل لا يقبل أنه شخصية خرافية.
4: لو كان المسيح خرافة لكانت المسيحية المبنية عليه أيضا خرافة.
3: المسيحية المنتشرة في العالم خرافة؟ هذا الكلام هو التخريف بعينه.
0: المسيحية أثرت في حياة البشر، مبادئها، أخلاقياتها، تعاليمها غيرت شكل العالم والإنسان.
1: كلام المسيح حقيقي وتعاليمه سامية وتأثيرها باق على مدى 20 قرنا.
2: لا أحد ينكر تأثير المسيح وشخصيته التي فرضت نفسها على الزمن وعلى التاريخ.
4: وهو كذلك يا جماعة، المسيح ليس خراف بل هو حقيقي،
0: وهو حق، هو الحق.
1: قال: أنا هو الطريق والحق والحياة.
0: ومن هو الحق؟
1: هو الله جل جلاله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال.
1: اشرح. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. اشرح. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حلل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت، بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

لي أسد عنيف أمامك يصير أضحوكة، حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. المعلمون يفتحون لك الباب، أنت تدخل عبره بنفسك. أن تتعلم فهذا شيء طيب، أن تطبق فهذا هو ما يهم. يجب أن تعتمد على نفسك وتطبق ما تعلمته.

0: 50 مليون للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلتنا رحلة النجاح. والحقيقة هي ديت للأسف آخر حلقة في المشوار بتاعنا السنة دي في السيزون الأول بتاعنا. بتمنى من كل قلبي إن الحلقات ديت تكون فرقت مع كل واحد وواحدة فيكم، وبتمنى وبصلي إنها تديكم نظرة جديدة، نظرة تبتدي معاكم من السلسلة ديت، نظرة تخلينا نكمل وناخد التحدي إننا نقبل نمشي المشوار بتاع رحلة النجاح، مشوار لحياة مثمرة وحياة مشجعة، حياة تستاهل إنها تتعاش. النهاردة هقف معاكم شوية صغيرين عند حتة مهمة نختم بيها كلامي على الحاجات اللي بتفرق معانا في رحلة النجاح. مش بس بعرف أنا مين ودعوتي إيه، مش بس بحاول أتعامل بتناغم بين النفس والجسد والروح، لكن كمان مهم قوي دايرة العلاقات اللي أنا بتحرك فيها، الناس اللي حواليا اللي بيمشوا معايا رحلة النجاح دي. الحاجة المهمة في الناس اللي حوالينا في رحلة النجاح إن الناس دي بتأثر علينا وبتحط علينا بصمة. الجملة المشهورة قوي، الجملة اللي بتقول إنك لو عايز تعرف فلان بص على الناس اللي حواليه، بص على أصحابه. سفر الأمثال أصحاح 13 كتاب بيقول إن المساير الحكماء يصير حكيما ورفيق الجهال يضر. خليني أسألك وأقولك، أنت بتختار وبتختاري أصحابك إزاي؟ مين الناس اللي بتقضي معهم أكتر وقت؟ ناس يبنوك ويرفعوك ولا ناس بينزلوك لتحت؟ قبل ما تبتدي الرحلة بتاعت النجاح بتاعتك، اختار كويس قوي الناس اللي هتمشي معاك وتكمل معاك الرحلة دي. الحاجة التانية إن مش بس نوعية الناس اللي أنا بمشي معهم المشوار، لكن كمان المبادئ اللي أنا بختار إني أبني عليها الصداقات والعلاقات دي. المسيح حط ثلاث مبادئ مهمة قوي ينفع تحكم علاقاتي مع الناس اللي حواليا، ينفع حطهم في مثلث أسميه العتاب والاعتذار والغفران. افتكر في كل مرة أنت كنت فيها متضايق مع حد من الناس اللي حواليك، في كل مرة كان في علاقة واقعة أو تقيلة في حياتك، ولأي مدى ده عطلك في رحلة النجاح، لأي مدى خلاك مش قادر تنجز أو تذاكر أو تستمتع بيومك. من فضلك ازرع مبادئ المسيح من غير أي دوافع سيئة، كون أنت المبادر، وصدق إنك هتحصد سلام وتشجيع وبركة في رحلة النمو والنجاح بتاعتك. ابني علاقات تكمل معاك رحلة النجاح، مش علاقات تخليك ما تكملش رحلة النجاح أساساً وتسيبها وتستسلم. ناخد فاصل صغير ونرجع نحكي على شوية حاجات إيجابية ينفع أعملها تبني لي العلاقات بتاعتي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني وشوية نصايح بسيطة ازاي ابني بيها علاقات مثمرة تكمل معايا رحلة النجاح. دايما بص على الناس نظرة ايجابية، هم اشخاص مميزين ليهم قيمة في ذاتهم مش لمركز او لحاجة بيعملوها. دور على الايجابي في الناس وامدح وعلق عليه واشكر الناس لو عملت لك حاجة كويسة. حاول تفهم الناس، حاول تخش جواهم وتعرف بيفكروا ازاي قبل ما مجرد انك تحاول ان انت تشرح نفسك او تفهم نفسك ليهم. اتعلم تدي وتساعد من غير ما تنتظر مقابل او مكافأة. القاعدة الذهبية اللي المسيح حطها للعلاقات اني عامل الناس زي ما تحبهم هم يعملوك، انت اللي كن مبادر وانت اللي روح ناحيتهم. حاجة اخيرة، ان كل خبرة او كل حاجة بمر بيها في حياتي مش هيبقى لها معنى او طعم من غير الناس اللي بيشاركوني الرحلة دي. انا ما اظنش ان في ناس كتير بتحب تتصور دايما لوحديها، لكن اللي بيدي لاي صورة او اي لقطة في حياتي معنى هي الناس اللي واقفة معايا في الصورة وفي المشهد دوت. واحنا في اخر حلقة من رحلة النجاح، كل اللي بتمناه وبطلبه من كل واحد فيكم اني ما توقفش عند الحلقات دي بس، ما توقفش عند شوية المعلومات البسيطة اللي حاولنا نوصلها لكم في المشوار بتاعنا دوت، لكن خد المبادرة، استخدم الحاجات دي كبداية، دور اكتر، اقرأ اكتر، ابتدي صلي وشارك الناس اكتر. كل يوم هتكتشف جزء جديد في شخصيتك، كل يوم هتبتدي تشوف حاجة جديدة في الصورة المميزة الفريدة اللي ربنا دعاك ليها. حياتك وحياتك مهمة جدا، ليها معنى وليها دور وهتفرق في كل الناس اللي حواليك، بس اختار انك تبتدي، اختار انك تمشي رحلة النجاح اللي ربنا دعاك ليها. وربنا معاكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد، كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل انهي اكتر وانهي اقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه انك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

أخوتي وأخواتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معاكم على اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلموا أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

اخوتي اخواتي ابناء وبنات ليبيا الاحباء، كيف ما قلنا سلام لك من الرب يسوع المسيح ونعمه في الايام الصعبه هذه، واللي نشوف فيها دم شعبنا الليبي ينزف بشكل غير عادي، ونشوف في ارواح شبابنا تنتهي من دون حساب. نقول لكم قلوبنا تقطع وعيوننا تدمع من هول اللي نشوفه فيه ونسمعه فيه. والمهم في هذه اللحظات الصعبة إن ندعو ونصلوا ربنا أن توقف حمامات الدم ما بين أولاد بلادنا الوحدة ليبيا. أحبائي أولاد بلادي، نحن اليوم في أشد الحاجة للسلام والاستقرار، واللي مش هيتحقق إلا بمشيئة الله ربنا. فكل سلام بشري مزيف وكل استقرار بشري يزول، إلا السلام والاستقرار متاع رب العالمين، فهو دائم للأبد وما يزولش أبدا. وإذا نحن تجولنا بين آيات الكتاب المقدس اللي هو التوراة والإنجيل اللي أوحى بها الله للناس القديسين واللي نسموهم الأنبياء والرسل، وقرينا بدقة وفهمنا، وبعدها تأكدنا أن السلام الحقيقي والدائم لابد ما ينتهيش هو سلام الرب يسوع المسيح له كل المجد.

فمن اللحظة اللي انولد فيها ربنا يسوع المسيح من مريم العذراء بدا السلام على الأرض، ومش حينتهي بكل ونشوف شيء هذا أو المعنى هذا في آيات النبي أشعية اللي تقول: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام، لنمو رئاسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. وكذلك إذا تفحصنا أكثر حنفهمه ونعرفه أن سلام المسيح هو كيف النهر اللي يطيح قدامه كل الهموم والقلق، كيف ما قال نبي الله إشعياء: فكان كنهر سلامك. وإذا قرينا في إنجيل لوقا الآيات 2-14 شفنا أن الملائكة سبحت في السماء لسلام المسيح وقالت: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. أخوتي المستمعين، ننتقلوا في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ويتضح لنا من رسالة الرسول بولس الكنيسة غلاطية إن سلام المسيح هو ثمرة الروح القدس في القلب، وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام. وحتى الرسول يوحنا قال في الرؤيا بيش يبين لنا سلام المسيح كواحد من عواميد الملكوت، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. وإذا نحن درسنا ودورنا في كل أنحاء الأرض وكل أفكار وطروحات البشر على السلام وكيف يمكن تحقيقه، طبعا حنلقوا كيف ما قال الرسول بولس في رسالة كنيسة فيليبي 4:7: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في يسوع المسيح. عشان هيك أخوتي المستمعين، كل البشر يتمنوا يعيشوا في السلام المسيح وأمان، واللي مش هيتحقق إلا بالإيمان بيسوع المسيح رب ومخلص شخصي من كل الخطايا. وتردد كل نفس الجملة اللي قالها رب المجد لكل البشرية: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الصراحة أخوتي المستمعين، ما يقدرش الواحد أو ما يعرفش شنو يقول في اللحظات هذه اللي نحنا نشوف فيها اللي صاير في بلادنا، لكن الشيء اللي نقدر نديروه بيش نعزوكم وتفهموا اللي صاير في قلوبنا وتفهموا مشاعرنا اتجاهكم باتجاه أبناء ليبيا كلهم، إن نقرأ عليكم مجموعة من المزامير اللي هي حمد وتسبيح لله، واللي هي مخصصة في أوقات الضيق والاضطراب والخوف واللي صاير كيف ما حالة ليبيا في وقتنا هذا. أخوتي المستمعين، ننتقلوا في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

فنقرأ في المزمور 91 واللي اكتبها على الباين أو اللي معروف أن داود عليه السلام هو اللي اكتبها. يقول المزمور: المحتمي بقدس أقداس العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب أنت ملجاي وحسني، إلهي الذي به وثقت، لأنه ينقذك حقا من فخ الصياد ومن الوباء المهلك. بريشه الناعم يضللك، وتحت أجنحته تحتمي، فتكون لك وعوده الأمينة ترسا ومتراسا، فلا تخاف من هول الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسري في الظلام، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يتساقط عن جانبك 1000 إنسان، وعن يمينك 10,000، وأنت لا يمسك سوء، إنما تشاهد بعينك معاقبة الأشرار، لأنك قلت الرب ملجأي واتخذت العلي ملاذا، فلن يصيبك شر ولن تقترب بلية من مسكنك، فإنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في جميع طرقك، على أيديهم يحملونك ليلة تصطدم بحجر قدمك، تطع على الأسد والأفعى، تدوس الشبل والثعبان. قال الرب أنجيه لأنه تعلق بي، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فاستجيب له، أرافقه في الضيق، أنقذه وأكرمه، أطيل عمره وأريه خلاصي.

وكيف ما قال المزمور 141 واللي كتبه داود عليه السلام: يا رب إليك دعوت فأسرع لغاثتي، اسغي إلى صوتي عندما أصرخ إليك، لتكن صلاتي أمامك كالبخور، ورفع يدي مثل تقدمة المساء. أقم يا رب حارسا لفمي، وأحفظ باب شفتي، لا تدع قلبي يتعلق بشيء رديء فيمارس أعمال الشر ما فاعلي الإثم، ولا تدعني آكل من طايبهم، ليضربني الصديق فذلك رحمة، وليوبخني فذلك زيت عاطر لرأسي. أما الأشرار فإني يصلي دائما كي تحفظني من أفعالهم الأثيمة، عندما يلقى بقضاتهم الظالمين من على الصخرة أنيد يسمعون لكلماتي، إذ يوقنون أنها حق، تتناثر عظامهم عند فم القبر كشظايا الحطب المشققة المبعثرة على الأرض. لكن نحوك أيها الرب السيد رفعت عيني وبك لذدت، فلا تترك نفسي عرضة للموت، احفظني من الفخ الذي نصبوه لي ومن إشراك فاعلي الإثم، ليسقط الأشرار في أشراكهم حتى أنجو تمام النجاة. وتو تعالوا أخوتي المستمعين وأخواتي المستمعات، نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله أن يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس، طالبين الخلاص والسلام الهنة في ليبيا، فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك، الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا، اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي.

صافي ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح، لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد آمين.

0: أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم أو الحلقات الماضية، راسلونا على عنواننا اللي تسمعوه في نهاية الحلقة، ونقول لكم سلام المسيح ليكم والرب معاكم.
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: Welcome to C'est la vie radio.

أهلا وسهلا وسلام ومحبة لكم جميعا أحبائي المستمعين من كل مكان في العالم في ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية على Passion Radio وراديو سلافي. أنا مع حضراتكم بهاري عقب حنين. بصلي أن الرب يستخدم كل كلمة وكل صلاة وكل ترنيمة هنستمع ليها النهاردة أنها تكون سبب بركة وراحة وتعزية لكل نفس فينا. النهاردة هنتأمل عن موضوع جميل عن الوداعة ونشوف الكتاب بيشوف الوداعة وبيشرحها وبيشرح مفهوم الوداعة ازاي. ناس كتيرة بتفتكر ان الوديع هو الشخص الضعيف اللي ما بيعرفش يرد او اللي ما بيقدرش يرد اي ضرر عن نفسه، لكن العكس صحيح. الحقيقة الكتاب المقدس بيتكلم عن الوداعة ان هي اقوى صفة ممكن انسان يتصف بيها. الوداعة ببساطة هي قوة تحت السيطرة، زي الحصان القوي اللي بيسمع كلام مدربه، الفارس بتاعه قادر يروض الحصان، هي دي الوداعة. أو زي محرك كبير جدا جدا عظيم بس بيشتغل بهدوء وبسلاسة وبيعرف يصدر قوة عظيمة برغم الهدوء اللي هو فيه. النهاردة هنشوف إزاي المسيح نفسه هو نموذج للوداعة وإزاي نعيشها في حياتنا.

أهلا بحضراتكم أحباء المستمعين مرة تانية، ودلوقتي معدنا مع آية اليوم، والآية النهاردة هنقراها من الكتاب المقدس العهد الجديد سفر متى أصح 11 عدد 29. الآية بتقول: احمري نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. المسيح بنفسه هنا بيوصف نفسه إن وديع. تخيلوا، خالق الكون اللي كل القوة بيقول عن نفسه إن وديع، يعني هو عنده كل القوة لكن بيختار يستخدمها بالطريقة الصح في الوقت الصح بالحب مش بالأسوة. المسيح ما كانش ضعيف، بالعكس المسيح قال لبيلاطس: كان لك سلطان علي لو لم تكن تعطى من فوق، في يوحنا 19:11. هو كان عنده القدرة ينزل ملائكة تحرره، لكن اختار يكون وديع. الوداعة مش ضعف، الوداعة هي اختيار عدم استخدام القوة في الوقت الغلط.

دلوقتي جاء الوقت ان انا افكر حضراتكم بانه لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاة او اي شيء يحب يشاركنا بيه، تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radiocelv.org radiocelv.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radiocLV.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

باقي خلونا نتكلم في دقائق بسيطة جدا عن مفهوم الوداعة، الفرق بين الضعف والوداعة. الضعيف هو شخص ممكن يكون عنده قوة لكن خايف أو مش عارف يستخدمها، ما بيعرفش يرد، لكن الوداعة مش كده. الوديع هو شخص عنده قوة لكنه بيسيطر عليها، بيعرف إمتى يستخدمها وإمتى ما يستخدمهاش، عنده نفس طويل زي ما الكتاب بيقول في سفر الأمثال 16 وعدد 32: الغضب البطيء أفضل من الجبار. الوديع زي الجبل، ثابت قوي لكن مش بيهاجم. الوديع زي النهر العميق، عليه مية كتير أو فيه مية كتير جدا لكنه شغال بهدوء. الضعيف زي البركة الصغيرة، أي عصفور يكترها. الكتاب المقدس بيورينا أمثلة كتيرة لشخصيات كتيرة، بس هبدأها بالرب يسوع نفسه المصلوب. أعظم مثل للوداعة هو بيتصلب، قال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. كان عنده القدرة ينزل من على الصليب لكنه اختار الصبر والمغفرة وأنه يتصلب. ده مش ضعف، دي أقوى لحظة في التاريخ. موسى كمان الكتاب بيكلمنا عنه، بيقول: كان موسى رجلا حليما جدا أكثر من جميع الناس، في سفر العدد 12:3. موسى اللي وقف قدام فرعون اللي قاد شعب كامل في البرية بتوصف بالحلم، مش أنه ضعيف لكن كان عنده قوة وقدرة يتحمل النقد والهجوم من شعبه بدون ما ينهار. فمر إخواته انتقدوه، ما ردش عليهم بالانتقام لكن ساب الرب يدافع عنه. ثالث حاجة ممكن نتكلم فيها عن ثمرة الوداعة في حياتنا، الكتاب بيقول أن الوداعة هي ثمر من ثمار الروح، يعني مش حاجة نجبر نفسنا عليها لكنها بتكبر فينا وهي نتيجة كل ما بنقرب من ربنا. الوداعة بتعمل فينا، خلينا نسمع أكتر مما نتكلم. زي بيقول الكتاب: ليكن كل إنسانا سريعا إلى استماع، بطيئا في الكلام، بطيئا في الغضب. تخلينا كمان نرد بلطف مش بأسوأ، جواب لطيف يصرف الغضب زي ما بيقول. بتخلينا نسيء الظن، ما نسيئش الظن آسف في نفسنا أو في غيرنا، لكن زي ما بيقول الكتاب: ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. رابع حاجة وآخر حاجة ممكن نتكلم عنها زي الوداعة نكبرها في حياتنا. أول حاجة نتعلم من المسيح زي ما قال: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. ثاني حاجة أسأل الروح القدس، لأن الوداعة هي ثمر من ثمار الروح القدس. ثالث حاجة أختار ردود فعل بعناية، قبل ما أرد على أي هنا لازم أفكر أنا مفترض أرد إزاي. خامس حاجة نتذكر إن إحنا مش ملايكة، كلنا بنغلط. قبل ما تنتقد حد افتكر إنك أنت كمان محتاج نعمة. آخر حاجة ممكن أقولها نتدرب على الصبر، الصبر هو أخو الوداعة، هو التوأم للوداعة. كلما تتدرب انك تتأخر في الغضب الوداعة بتكبر. آمين.

تعالوا شوفوا قد إيه أنا قوي، لكن تعالوا شوفوا قد إيه قلبي وديع. الوداعة مش ضعف، الوداعة هي القوة اللي بتخدم مش القوة اللي بتسحق. النهاردة جرب تكون وديع، مش عشان تبقى ضعيف، لكن علشان تبقى قوي بالطريقة اللي المسيح كان قوي فيها في عالم بيصرخ وبيتهجم. خليك أنت صوت الوداعة اللي بيهد النفوس. في الختام خلونا نصلي مع بعض الصلاة دي. يا رب أيها الوديع والمتواضع القلب، علمنا ودعتك، سامحنا على الأوقات اللي استخدمنا فيها قوتنا بطريقة جرحت غيرنا. ادينا روح الحلم والصبر، ودينا قدرة نمسك لساننا ونختار الرد اللطيف. خلي ودعتنا تكون شهادة لمجدك وتجذب نفوس كل الناس إليك. في اسم يسوع المسيح، آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: مسيحكم مخلوق، مسيحكم ليس أزليا. ده اللي قريته على الإنترنت وواحد كتبه ويقول وبحسب نص التوراة التي تؤكد أن المسيح ليس أزليا. افتح معايا من فضلك سفر المزامير أصحاح 2 وآية 7، يقول كده: إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، أنا اليوم ولدتك. بياخدوا جملة أنا اليوم ولدتك على إني المسيح مش موجود منذ الأزل. أول حاجة عايز أقول لك حاجة، من فضلك ركز معايا في المزمور كويس جدا. هل قريت في كل المزمور إن المسيح مخلوق؟ المسيح هنا مولود، ونحن نؤمن أن المسيح مولود من الآب قبل كل الظهور. قبل ما شرح لك الفكرة دي، خليني أقول لك الأول، كل العهد الجديد أكد على أن هذه النبوة تمت فقط في شخص المسيح. هذه الكلمات لا تنطبق إلا على المسيح. فمثلا في سفر أعمال الرسل أصحاح 13 ومن آية 32 يقول كده بكل وضوح: ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا أن الله قد أكمل لنا هذا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني. ويذكر اسم المزمور في مزمور 2: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. أنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد. هنا بيأكد، وعندنا كمان لو عايز تتأكد أكتر في عبرانيين الأصحاح الأول آية 5 و6، أن هذه النبوة هي عن المسيح والمسيح فقط. أما الأمر الثاني، مسيحنا مولود وليس مخلوق، وده اللي بنقوله حتى في قانون الإيمان. مسيحنا ليه ميلادين، ميلاد أزلي وميلاد زمني. الميلاد الأزلي من الآب قبل كل الظهور. الميلاد الزمني اللي الرسول بولس بيقول عنه في غلاطية 4: لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. فهو مولود، ده الميلاد الزمني، لكن الميلاد الأبدي مولود قبل كل الظهور. وعندنا كل الأدلة على كده. يعني يقف المسيح يقول بوضوح: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. ما قالش أنا كنت، أنا كائن أي موجود منذ الأزل، منذ الأزل. لما نقرأ يوحنا 1:1 يقول: في البدء كان الكلمة. أي بدء؟ مش بدء كتابة الإنجيل ولا بدء الخليقة، ده البدء الذي لا بداءة له. في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله، كان الكلمة الله، الكلمة اللي هو الله. يقول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا. صار جسدا، هو ده تجسد الكلمة، تجسد الله. ففي ميلاد أزلي وميلاد زمني. عايزك تقرأ معايا الآية نفسها اللي احنا قريناها بتأني شوي وفكر فيها. لاحظ صوت الآب بيقول ايه بالنبوة عن الابن. قال له: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. ما قالوش أنا اليوم ولدتك فأنت ابني. لما يقول له أنت ابني، أي منذ الأزل أنت ابني، بيتكلم عن الميلاد الأزلي. أنا اليوم ولدتك، اليوم ولدتك عن الميلاد الزمني. فالآية تحمل إيه الميلادين؟ بقول لك تاني، فكر فيها مرة تانية. يقول له: أنت ابني، أنت ابني من إمتى؟ منذ الأزل. أنا اليوم ولدتك، الميلاد الزمني. ولما تقرأ نص المزمور كله، ده بيتكلم عن مين؟ عن الابن يسوع المسيح. نقرأ في آية 6 في نفس مزمور 2: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون، جبل قدسي. مين اللي اتمسح بالروح القدس؟ في شخص في كل التاريخ اتمسح بالروح القدس إلا شخص الابن؟ بص كده من فضلك لآية 12 في نفس المزمور: قبلوا الابن لألا يغضب، قبلوا الابن لألا يغضب فتبيدوا من الطريق. مين الابن؟ شخص الرب يسوع المسيح. فهو المولود ميلاد أزلي، ميلاد زمني، بنص الآية بالحرف أنت ابني، أنت ابني منذ الأزل الميلاد الأزلي، أنا اليوم ولدتك الميلاد الزمني. هل أنت مصدق؟ أنا أرجوك ادي وقت للتفكير. مسؤولية كل إنسان إنه يبحث عن الحق، والذي لا يبحث ولا يفتش عن الحق مسؤول أمام الله، عليه دينونة أعظم. البحث عن الحق واجب أخلاقي. أنا إنسان مخلوق على صورة الله، وضع فيا العقل، دور على الحق، دور على الطريق. مفيش حد هيفيدك أبدا، اوعى تعيش في مسلمات، لكن دور على الحقيقة، وأنا متأكد أنك ستصل إلى الحقيقة. الرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو، ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع. لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. آمين.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. تقديم أمير كيني.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال: من يمكن مساعدتي؟ إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: لاحظت فرقا بين سلسلة نسب المسيح في بشارة متى وبشارة لوقا. أما بشارة يوحنا فتغفل سلسلة النسب تماما. لماذا؟ ما هو شرحكم؟
2: نبدأ أولا بالقول إن البشير يوحنا لم يغفل نسب السيد المسيح، فقد أتى بلقب جديد للمسيح لم يستعمله غيره من كتبة الإنجيل، إذ سماه الكلمة، وهو لقب مناسب جدا، لأنه كما تعلن الكلمة الظاهرة فكر المتكلم غير الظاهر، هكذا يعلن شخص المسيح الظاهر في الجسد الإله الذي يرى ولا يرى. فالمسيح أعلن بتصرفاته قولا وفعلا كل صفات الله من قدرة وحكمة وصلاح وقداسة، فصح أن يكون من جملة ألقاب المسيح الوصفية لقب الكلمة. وكنا نظن أن يكون اللقب الكلمة في صيغة المؤنث، لكن من الفعل المذكر والضمير المذكر ومن القول إن الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، نرى أن البشير يوحنا قد حول اسم الكلمة عن المعنى المألوف وجعله يعني شخصا حقيقيا هو السيد المسيح. وختم البشير يوحنا فاتحة بشارته مؤكدا أن الله روح لا يرى قط، لكن هذا الكلمة لابن الوحيد من الآب قد أعلنه، وهو أهل لذلك لأنه ساكن في حضن الآب فيعرفه حق المعرفة، ولكي يعلنه للبشر صار جسدا وحل بيننا. وهذا الحلول يسمى التجسد أو التأنس. أما البشير متى كاتب سلسلة نسب المسيح فقد كان في الأصل جابي ضرائب يهوديا، اسمه العبراني لاوي واسمه اليوناني متى واسم أبيه حلفي. كان عمله في خدمة الحكومة الرومانية يستلزم أن يكون صاحب معرفة، ولا سيما في الأمور المالية والتجارية، كما كان من ذوي اليسر المالي. تبدأ مقدمة بشارة متى بالقول: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته. ثم يذكر 40 شخصا من رجال ونساء، آخرهم يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. وبينما يمل الجاهل من مطالعة هذا الجدول يدرك العاقل أهميته الفائقة، لأن فيه إيضاحات مهمة للأصل البشري الذي تسلسل منه هذا الشخص العجيب الذي صار جسدا وحل بيننا. والمسيح هو الإنسان الوحيد في التاريخ البشري الذي حفظت سلسلة نسبه من أبي البشر آدم، وهو الوحيد الذي تتوقف قيمته على حفظ سلسلة أجداده.

وقد أورد البشير لوقا في بشارته جدولا آخر لنسب المسيح يختلف عن الذي أورده متى، فنقول إن الجدولين متفقان في أن يوسف رجل مريم أم المسيح الحلقة الأخيرة فيهما، ويتفقان أيضا في حلقات النسب بين إبراهيم وداود، ويتفقان في اسمي شألتئيل وزربابل في وقت سبي بابل، ولكنهما يختلفان اختلافا يفرح له المنتقدون. من هذا الاختلاف أن متى يقدم أسماء الأجيال من المسيح راجعا إلى إبراهيم، أما البشير لوقا فيرجعه إلى آدم. يتبع البشير متى سلسلة سليمان بن داود، أما البشير لوقا فيتبع سلسلة ناثان بن داود. يذكر متى أن يوسف خطيب مريم ابن يعقوب وفقا للشرع الأصلي، أما البشير لوقا فيجعله ابن هالي، إما لأنه صهر هالي أو لأنه تزوج بأرملة أخيه ليقيم نسلا لأخيه. والحلقات في بشارة متى بين داود ويوسف تنقص كثيرا عنها في بشارة لوقا، لأن بعض الحلقات متروكة في بشارة متى، فكلمة ابن وكلمة ولد تردان أحيانا في هاتين السلسلتين بالمعنى الواسع، نظير القول إن المسيح ابن داود ابن إبراهيم، لأن البشير متى يذكر في أيام القضاء بين راحاب وداود أربع حلقات فقط، مع أن المدة 450 سنة. ويرى كثيرون من أفضل المفسرين أن الجدول في بشارة لوقا يختص بمريم العذراء، والآخر في بشارة متى يختص بيوسف خطيب مريم، لأن بيان الاثنين ضروري. على أن البشيرين متى ولوقا يوضحان أصل المسيح الإلهي، فالبشير متى بعد أن يقول في كل الحلقات السابقة فلان ولد فلانا، لا يقول كما كان ينتظر يوسف ولد المسيح، بل يقول يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. والبشير لوقا يقول عن المسيح وهو على ما كان يظن ابن يوسف. يستخلص إذن من جدولي البشيرين متى ولوقا، ولسيما من اسم رعوث المؤابية، أن للفقراء والأغراب عن بني إسرائيل نصيب في لائحة الشرف الملكي المسيحي، وأيضا من اسم رحاب التي كانت قبلا زانية، واسمي ثمار وبثشبع، يظهر أن للأشرار التائبين توبة حقيقية مكانا في هذه القائمة الشريفة، مهما كان كل ماضيهم معيبا. لقد اعتنى المسيح بالضعفاء، وخص بغفرانه بعض البعيدين جدا عن الصلاح، وقال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، وقال أيضا ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. ونجد محور الإنجيل كله في القول كان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. وبما أن المصدر الوحيد لأخبار المسيح هو الإنجيل، وبما أن كتبة الإنجيل جميعا متفقون على القول بلاهوته، يستلزمنا الإنصاف أن نفسر حوادث حياته وفقا للقول بلاهوته.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نقول كمان مرة، خد مني الطريقة دي واعملها أو اعمليها على سبيل الهزار والمثال، ولو لمرة واحدة وشوف النتيجة. كل قعدة رغي بنات أو ولاد برضو يعني على فكرة، عين فيها حد اسمه المراقب، ويقتصر دور هذا المراقب على أنه كل ما يلاقيكم بتنموا على حد ينبهكم ويقول لكم ده نم، وشوفوها يقولها لكم كم مرة. النم أسهل حاجة غلط بتعملها وانت مش داري، خلي بالك.

لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

العالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: يوحنا بيكشف لينا في سفر الرؤيا إصحاح 21 عن عجائب بيتنا الأبدي في المستقبل في أورشليم الجديدة، المدينة المقدسة. اللي أمنوا بيسوع هيلاقوا الخدمة الأبدية في انتظارهم لما يوصلوا للمدينة العملاقة دي. النهاردة هنشوف مع بعض شكل الحياة هيكون عامل إزاي كشركة المفديين على مر العصور في نور وجه الله نفسه. وعشان تعرف أكتر خليك معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيرويل لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة لدكتور إيرويل لوتسر بعنوان الملك جاي، وفي العظة الأخيرة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدعونا علشان نملك معاه.
1: بتخيل أنه حتى لو كانت الأمم ممثلة في السماء فمش هيكون في أي تعصب عرقي، وواضح أنه مش هيكون في شعور بالتفوق بسبب العصمة من الخطية، ولأنه كلنا في السماء هيكون عندنا هدف مشترك وهو عبادة يسوع وخدمته. إذن هتكون فيه مساواة في المدينة المقدسة، وبعد كده لكل شخص بيسمعنا بيهتم بالفيتامينات والأكل الصحي. شوفوا معايا في بداية إصحاح 22 بيقول: وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف وفي وسط سوقها. محتاجين نفهم الحتة دي. عرش الله موجود في السماء، ومن العرش بيخرج نهر من مياه الحياة بيتدفق مباشرة من الشارع الرئيسي، في نص الشارع الرئيسي بالظبط، ده اللي بيقوله. وعلى جوانب النهر موجودة شجرة الحياة. عشان كده محتاجين نقف لغاية هنا شوية، مش هنكمل وخلاص. شجرة الحياة، فاكرين شفناها فين قبل كده؟ كانت موجودة في سفر التكوين لما آدم وحواء كانوا هناك. كانت موجودة شجرة معرفة الخير والشر، والله قال لهم لا تأكلا من تلك الشجرة، لكنهم عصوا كلمته وأكلوا من الشجرة دي عادي، وعشان كده الله منعهم يقعدوا تاني في جنة عدن. ما كانش في رجوع تاني لجنة عدن، والله اتأكد بالفعل انهم مش هيرجعوا. عارف ليه؟ لأنه لو أكلوا من شجرة الحياة كانوا هيعيشوا للأبد كخطاة، ما كانوش هيموتوا أبدا. ممكن تقول يا ريت، ده هيكون شيء رائع طبعا. أنا ما أعتقدش ده، اتصل اسأل والدتي بس. بمجرد ما تكبر في السن بتكون مشتاق للموت وبتشتاق تكون مع الله، وهتكون محبوس في الوجود ده لو الله عنده خطط أفضل بكتير ليك. ونتيجة لده هما ما أكلوش من شجرة الحياة، الحمد لله. في السماء تقدر تاكل، تقدر تاكل من شجرة الحياة، واللي أكتر من كده ورق الشجرة فيه شفاء للأمم. لناس كتير بتسمعنا دي حاجة محيرة، ممكن تسأل عندنا طاقة ملهاش حدود وعندنا قوة في السماء، فليه هنحتاج ناكل؟ عايز أقولك مش هتحتاج تاكل في السماء لو مش عايز، لكن